0: عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان أثبته، وهو أنه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، والواضح جدا أنه ضد المسيح، وواضح أنه عمل عهد مع إسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الأوسط ويقدر يقول لإسرائيل الحرب انتهت لأنه عندي ما يكفي من سلطة علشان أضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر أننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. إيه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا أنه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي، وبيروح لأورشليم للهيكل ده، وبيعلن نفسه أنه هو الله، وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض أنه كل الناس هتعبده. هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده ركسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الارض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الاكتر هيعمل كده. واخيرا ابليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال ركسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح أنه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح أنه بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال أنه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه أنه هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب، قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول أنهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، ودي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول أنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك أنها تبدأ هتكون من أورشليم. أخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب إزاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. الله محتاج أنه الناس تروح للملك الألفي بأجسادهم الأرضية، وعايز الناس تخلص في نهاية الأزمنة بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقة. لأنه لو الأمر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد إنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه إنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا إنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال: لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول: فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا. لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى إصحاح 24 وعدد 27، بيقول: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب، من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش، مش كده؟
1: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء شديد والأرض بتلف. هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل أن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: تلك الحياة التي خرجت من يد الله عظيمة بسيطة هادئة نشيطة تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع لم يرى ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت والبهجة يابست والعظمة ضاعت والقوة ضعفت والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت وبلا استئذان مضت.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

رقم الحلقة رقم 25، رجوع المسيح كاللص في الليل. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الكتاب المقدس، من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من رسالة بطرس الثانية والإصحاح 3 من الآية 8 حتى الآية 10. بطرس هذا واحد من الرسل أيضا بتاع السيد المسيح، وكتب رسائل كبيرة في الإنجيل.

يقول: ولكن أيها الأحباء، عليكم أن لا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس، ولكن يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا، وتنحل العناصر المحترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات. يوم عظيم، يوم رجوع الرب يسوع المسيح إلى الأرض ثانيا. هو في الواقع كي نقرأ الإنجيل نلقى أن السيد المسيح تكلم على رجوع الثاني قبل ما يصعد إلى السماء. نعرف أن المسيح عاش على الأرض 33 سنة كإنسان، بالرغم أنه كان موجود منذ البداية، منذ الأزل، ككلمة الله التي خلقت كل شيء حي والمخلوقات الكل. لكن جاء الوقت المعين، الله أنزل المسيح في شبه إنسان وعاش على الأرض 33 سنة في أرض فلسطين، وتصلب من أجل خطية الناس، ومن بعد ما تصلب تدفن 3 أيام في القبر، وفي اليوم الثالث وقت مشاو باش يزوروا القبر القوه فرغان، يعني المسيح صعد إلى الآب، إلى الله من حيث أتى. لكن قعد يظهر للتلاميذ متاعه وللرسل متاعه، وقال لهم: كما شفتوني طالع إلى السماء باش تشوفوني مرة أخرى نازل من السماء راجع مرة أخرى. وهذا علاش يتكلم الرسول بطرس على رجوع المسيح الثاني. الرجوع الثاني متاع يسوع المسيح مهم كبير في إيماننا، في إيماننا المسيح، لأنه هو اللي يضمننا الرجاء في الحياة الأبدية. احنا آمنا بيسوع المسيح وآمنا بخلاصه وقبلناه كرب ومخلص في حياتنا، قاعدين ننتظر فيه باش يرجع مرة ثانية ويحملنا معه إلى المجد، إلى السماء. في السماء ما عادش فيه لا مرض ولا حرب ولا قتل ولا حسد ولا شيء، نكون كالملائكة، نعيش في محبة الله وفي سلام الله. هذا اللي قاعدين ننتظر فيه نحن المؤمنين بالمسيح. أنت أخوي المشاهد وأختي المشاهد، هل عندك هذا الرجاء؟ أو أنت خايف من عذاب القبر؟ أو أنت خايف من الحياة اللي بعد القبر؟ لأن ما عندك شي ضمان، ممكن ما تحسش في قلبك أنك عندك ضمان. نحب نبشرك أخي المشاهد وأختي المشاهد أن فما رجاء عندما تؤمن بيسوع المسيح، وتخلي دم يسوع المسيح يطهر قلبك من كل خطيئة، وروح القدس يجي ويعلمك تعاليم المسيح ويخليك قلبك يتمس بمحبة الله، باش يتولد فيك هذا الرجاء، وتصبح أنت من أولاد الله المنتظرين رجوع المسيح ثانية. أمين. افتح قلبك للرب يسوع المسيح. ونحب نقول لك أختي المشاهدة وأخويا المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: من المعروف أن الغزالة أسرع من الأسد. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. يعني لو الاتنين بيجروا ورا بعض في خط مستقيم استحالة الأسد يجيب الغزالة. بس غريبة أو أن كل مرة نتفرج على عالم الحيوان مثلا نلاقي أن الأسد بيصطاد الغزالة. أصل الغزالة وهي بتجري بتقول لنفسها إيه؟ أنا ميتة ميتة، أنا يا دوب غزالة وهو إيه؟ ده أسد. طب والأسد هو بيجري ورا الغزالة بيقول إيه؟ هصطادها، يعني هصطادها، ده أنا أسد وهي يا دوبك حتة غزالة. الغزالة صدقت إنها مهزومة أكيد، فانهزمت فعلا، والأسد صدق إنه منتصر أكيد فجاب الغزالة فعلا. يا ترى وإحنا بنكلم نفسنا بنقول لروحنا إيه؟ يعني فاهمين عن نفسنا إيه؟ عشان اللي بنقوله لروحنا بنصدقه، واللي بنصدقه بنعيشه. يعني لو بنقول لنفسنا ان احنا شطار وان احنا ناجحين وان احنا هنقدر، يبقى هنقدر. لو بنقول لنفسنا مفيش فايده، مش هنقدر، صعب علينا، اصل امكانياتنا قليله، يبقى هو ده اللي هيحصل فعلا. لو بتقول مثلا مش هنجح اخر السنه، مش هجيب تقدير، مش هترقى، مش هعرف اعمل كذا ولا كذا، خلاص هو ده اللي انت مصدقه على نفسك وهو ده اللي هيحصل لك. لكن لو بقى بتقول ان انا اقدر وان انا اعرف وان انا ممكن اعملها، يبقى مبروك عليك النجاح من قبل ما تبتدي. بالنسبة لعلاقتنا بربنا، لو بنقول ان احنا ضعفاء والشيطان قوي ما اقدرش عليه، هتصدق. طب لو بتقول ان انا قوي واقدر اقاوم الاغراءات وحنتصر، يبقى هتنتصر. مهما كنت ضعيف، لو مع ربنا هتكون اقوى وهتنتصر على الخطية وعلى الشيطان. يلا نقول لنفسنا ان احنا اقوية ونقدر ننتصر بربنا اللي ساكن جوانا، ويلا نقول للشيطان ان احنا مش خايفين لان ربنا معانا.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
8: هاتي ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
7: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
9: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
7: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
10: وزادنا الهواء القليل يقظة.
11: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
7: فجلسنا معا نكمل الحديث.
10: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
8: حوارا؟
11: قل شجارا.
7: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
10: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
9: إلى هذا الحد؟
7: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
8: وعدتم؟
11: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
8: وإلى ما وصلتم؟
7: لم نصل إلى شيء.
10: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
11: اتفقنا أن لا نتفق،
7: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
8: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم نعم، هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
4: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة
4: وتنحل السماوات والأرض.
2: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
4: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
4: تقصد الكون؟ باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
2: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
4: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى
2: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، متى يرجع حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك باللياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا ميرفت نصحي. في خناقة كبيرة دايرة ما بين بتوع العلم وبتوع الإيمان. بتوع العلم بيقولوا ما فيش حاجة اسمها إيمان ولا ربنا، في بس حقائق علمية. وفريق الإيمان بقى بيلغوا العلم خالص وبيقولوا لا، علم إيه وبتاع إيه؟ العلم ده مبني على الحقائق، لكن الإيمان مبني على القلب وإنك تثق من غير ما تفكر. الخناقة دي بقى ليها مواسم. الخناقة كانت على آخرها جدا في العصور الوسطى. الكنيسة كانت وقتها رافضة العلم، والعلماء والعالم اللي كان بيقول رأي أو فكرة مش على هوا الكنيسة كان بيتحبس وممكن يتقتل كمان، زي العالم جاليليو جاليلي اللي طلع نظرية قال فيها أن الأرض كوكب صغير بيلف حوالين الشمس. هو قال الكلمتين دول من هنا والدنيا قامت ومقعدتش. وده ليه؟ لأن الكنيسة كانت بتقول أن الأرض هي مركز الكون، والشمس وكل الكواكب التانية كانت بتلف حواليها. بعد العصور الوسطى الخناقة دي هديت شوية، والعصر الحالي الخناقة دي رجعت بشكل أو بآخر، وانتشرت موجة جديدة من الألحاد وتقديس العلم ولا شيء غير العلم. وطبعا الموجة دي قصادها الموجة اللي بترفض العلم بكل أشكال. وعشان إحنا كمؤمنين ما نتوهش بين الخناقتين دول، تعالوا ندور في الكتاب المقدس. هل بيتعارض العلم والكتاب المقدس؟ أولا، إيه هو تعريف العلم؟ العلم هو مجموعة من المعلومات، سواء عن حاجات حصلت في الماضي وإزاي نشأت وإيه تاريخها، أو معلومات عن أشياء بتساعدنا بعد كده عشان نخترع شيء جديد. زي الميكانيكي مثلا لازم يعرف شوية معلومات عن مكونات العربية عشان يعرف يصلحها، وممكن يخترع قطع غيار جديدة ليها كمان. لكن الكتاب المقدس بالأساس كتاب روحي جواه رسالة من الله للبشر، رسالة مضمونها الحب والخلاص، ووضحها الله بأشخاص مختلفين وبطرق مختلفة على مر العصور. ومع ذلك هنلاقي ان الكتاب المقدس بيحكي أمثلة علمية دقيقة قعد العلماء سنين وسنين يفكروا فيها وتطلع غلط فيصلحوها ويغلطوا تاني وهكذا. زي مثلا نشأة الكون، حاول البشر من قديم الأزل يعرفوا الكون ده نشأ ازاي ومين اللي عمله. منهم اللي قال انه كان في نجم كبير انفجر، طب مين اللي عمل النجم ده وايه اللي خلاه ينفجر؟ معرفوش يرده. لكن الكتاب المقدس بيوصف بشكل دقيق جدا مراحل صناعة الكون في سفر التكوين في أولى إصحاحاته، وكأنه بيقول للإنسان عايز تعرف البداية، البداية أهي. في تكوين 1:5 بيقول الكتاب: وضع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وده اللي العلم بيقوله، إن اليوم بيتكون من نهار وليل نتيجة دوران الأرض حوالين نفسها. حاول العلماء يوصفوا شكل الأرض وإيه بدايتها وإيه نهايتها، وحطوا نظريات كتير وأفكار كتير، مع أن الكتاب المقدس قالها بوضوح في سفر أشعياء إصحاح 40 وعدد 22 أن الأرض كروية، بيقول: والجالس على كرة الأرض. العلم رتب ظهور الكائنات الحية كالتالي: أن بداية الكائنات الحية كانت في المية، وبعدها جت الطيور وكل حيوانات الأرض، وفي النهاية جه الإنسان. الكتاب في تكوين 1 بيوصف الترتيب ده بمنتهى الروعة، فبيقول ان الارض كلها كانت متغطية بالماء، وامر الله في تكوين 1:20 ان تنشأ الكائنات الحية في الماء، وبعدها خلق الطيور وباقي المخلوقات، وفي الاخر خالص الانسان. وحتى الذرة اللي ابتدى الانسان يعرفها من حوالي سنة 1808 على ايد العالم جون دالتون، اللي قال ان كل الاشياء في الكون متكونه من حاجات صغيره جدا عينينا ما تقدرش تشوفها واسمها الذره. الكتاب قالها من قبل ما دالتون ده يتوجد في الدنيا بكتير، وقالها في عبرانيين 11 وعدد 3: بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بمعنى ان الله خلق الكون مش من اشياء قادرين نشوفها او ظاهره، لكنه اتخلق من اشياء لا نراها بعينينا. ونظريات تانية كتيرة جدا لو دورنا بدقة هنلاقي الكتاب المقدس اتكلم عنها قبل ولادة العلماء اللي وضعوها بآلاف السنين. بيحكي في العهد الجديد مثلا ان يوسف كان بيشتغل نجار، وعلم الرب يسوع النجارة، وعشان نصنع كرسي مثلا لازم اكون عارف الصنعة اللي مبنية على علم. والرب يسوع استخدم مثلا في تنقلاته السفن اللي صنعها العلم، مع انه كل القدرة وقادر انه يمشي على المية طول الوقت. ومن اللي شفناه في كل الأمثلة اللي فاتت نقدر نفهم أن الكتاب المقدس مش ضد العلم ومفيش تعارض بينهم، ولكن لكل واحد منهم رسالة مختلفة عن التاني. الكتاب المقدس هدفه إعلان محبة الله للإنسان وخلاصه، ولولا سقوط الإنسان وبعد عن الله ما كانش هيبقى فيه كتاب مقدس، لأن علاقة الإنسان بالله كانت هتبقى وجه لوجه زي آدم قبل السقوط. أما العلم بقى فهو وسيلة مختلفة بتساعدنا نفهم عظمة الله وجلاله وقدرته على خلق الكون من العدم بكلمة كن فيكون، ووسيلة كمان عشان يسهل لنا حياتنا بالاختراعات المختلفة. العلم مش بيتعارض أبدا مع الكتاب المقدس، والله مش ضد ان احنا نبتكر ونبدع، بالعكس ده هو خلقنا عشان نكون مبدعين، بنطور وبنتطور مع العلم المختلف. لكن الفكرة كلها ان احنا ما نوازنش العلم بالكتاب المقدس، الاثنين ما ينفعش يتقارنوا ببعض. الكتاب المقدس كتاب روحي وهدفه انه يوصل رسالة الخلاص لكل انسان موجود على الكرة الارضية دي. اما العلم فده هدفه انه يسهل حياتنا ويساعدنا عشان نتقدم ونتطور. الله لو ما كانش عايزنا نبتكر ونبدع ونبقى علماء ومختلفين في كل حاجة ما كانش خلق الدافعية دي فينا، ولا خلق حب الاكتشاف وحب الابتكار فينا. الله عايزنا بنعرف العلم ونستخدمه، لكن عايزنا كمان ما نحطش قلبنا عليه وما يكونش ده أولوية حياتنا، لكن الكتاب المقدس هو يبقى مرجعيتنا في كل أمور حياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مروه مصحي.
1: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة أن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول، فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه، وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه البلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي

0: إليك بدل البالون 100 بالون، أنفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفخين في السترة والبنطلون. عجبي.
1: كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
3: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلتي يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب، نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوا الناس ديال العهد القديم يا رب، الناس شعبك يا رب في العهد القديم، وهما في مصر في تحت العبودية كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين، وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا والو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب، بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

0: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا. أبوس إيديك، لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. شعر المرأة هو تاجها، ويوم بس ما يتقصف شوية أو ينزل أو يحصل له أي حاجة تبتدي على طول تدور على شامبوهات تقوي وزيوت وحمام كريم، وتبقى نفسها تعمل أي حاجة علشان شعرها يرجع يبقى كويس. وكل ما تشوف إعلان عن شامبو أو كريم أو زيت أو بديل الزيت أو أو أو وتلاقي الموديل اللي في الإعلان شعرها طويل وجميل، تشتري المنتج ده منتظرة إنه شعرها يبقى زي شعر الموديل اللي بتشوفها في الإعلان. وأنا بفكر في الوقت اللي بنقضيه علشان نهتم بشعرنا، افتكرت الآية اللي في متى أصحاح 10 وعدد 30 واللي بتقول: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. يا رب، يعني أنت عارف عدد شعري؟ جميعها محصاة، يعني عارف شعرة شعرة. ده مهما وصل درجة اهتمامي أنا بشعري، مش ممكن أوصل لمرحلة أني أعرف عدده. يعني مهما كان درجة اهتمامي بيه وبشكله الجميل، في اللي بيهتم بيا واللي بيهتم أكتر وأكتر بشعري بالوحدة، حتى مش مجمل شعري، يعني عارف صفاتي وعارف عيوبي وعارف مميزاتي وعارف ظروفي، وكل ده بين إيديه. وده يخليك تشعري بالأمان وما تشليش هم بكرة، لأنه عارف كل حاجة عنك مهما كانت صغيرة وبسيطة. وعشان كده هو لوحده اللي يقدر يديك سلام، فما فيش داعي إنك تشيل الهم، لكن خلي الفرح يملى حياتك، الفرح الحقيقي اللي من عند الله. واللي مذكور في رسالة فيلبي أصحاح 4 من 5-7 بيقول كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وتكملة الآية: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لو في عندك مشكلة أو ضغط مادي، أو مشكلة في تربية أولادك، أو مشكلة مع جوزك، أو مشكلة مع أهل جوزك، اطمني، أنت معاكي إله السلام. ومش أي سلام، ده سلام بيفوق العقل. بس السلام اللي من النوع ده علشان تاخديه لازم تكوني بتقضي وقت كل يوم في الصلاة، يعني زي ما الشاهد اللي أنا قريته كده بيقول: بالصلاة والدعاء مع الشكر. وهو ده اللي هيمنحك السلام والفرح الحقيقي واللي يفوق كل عقل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. للأسف كتير بيمر بينا الوقت والمشغوليات وننسى نقعد مع ربنا. وعلى فكرة عدم الاهتمام بالصلاة صفة تقريبا سايدة بين المؤمنين، يعني ممكن تكوني مؤمنة وسلمتي حياتك للمسيح وبتعملي خدمة في الكنيسة لكن أهملتي وقت الصلاة، واللي هو أهم من أي وقت تاني لأنه فيه بتتكلمي مع الله. أو للأسف حتى لما بتقضي وقت الصلاة بيكون كله طلبات، يا رب أنا عايزة، يا رب أنا عايزة، يا رب اعمل لي، يا رب أنا محتاجة. ومش هو ده وقت الصلاة المطلوب مننا. لكن الصلاة برضو زي الشاهد ما قال كده فيها شكر، وفيها أنك تطلبي من أجل الآخرين، من أجل أخوك، من أجل أختك، من أجل جارتك، من أجل حماتك، من أجل جوزك، من أجل أولادك، من أجل كل الناس اللي حواليك اللي تعرفيهم. كمان فيها أنك بتطلبي منه أنه يعلمك إزاي تعيشي في رضاه. وأخيراً بترمي عند رجليه الضغوط والمشاكل، وتأكدي أنه بعد وقت الصلاة الله هيملاكي بالسلام، مش لأنه حل المشكلة لكن بيكفي أنه شال عنك الحمل. كتير ما بنكون محتاجين ده، حد يشيل الحمل بس شوية عني. وممكن كمان وانت بتصلي وبتطلبي أنه يا رب أنا فعلا تعبانة، يوضح ليكي أثناء الصلاة إرادته إيه في الضغط اللي انت بتمر بيه، إرادته إيه في المشكلة اللي انت بتمر بيها. وعلى فكرة الكتاب المقدس مليان بشخصيات كانت فعلا بعد الصلاة بتختبر وبتسمع كلام الله ليه هي بتمر بالمشكلة دي. منها بولس الرسول اللي فضل يصلي علشان الله يزيل عنه الألم، كان عنده شوكة في الجسد وبيقول يا رب أنا تعبت من الشوكة دي، لكن رد الله عليه كان إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الله كان سامح أنه يكون عنده ألم وعنده ضعف علشان كان عايز يقوله أن أنت قوي بس بي أنا مش بيك أنت. ساعات الله بيسمح بالألم وبالتجربة عشان عايز يعلمك حاجة معينة، فياريت تكوني بتسلمي الأمر ده بين إيدين الله وما تزمريش على المشكلة، لكن شوفي هو عايز يعلمك إيه. وياريت زي ما بتقضي وقت طويل علشان جمال شعرك قضي كمان وقت أطول في الصلاة، والنتيجة هتكون ربح ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في برنامج كلام من القلب وحلقة جديدة. أنا معرفش كم مرة فكرت في فرق ما بين التعبيرين دول، اللي يمكن تكون سمعت مثلا واحد فيهم على اعتبار أنه عنوان مسلسل أو فيلم. إيه رأيك لما أقولك مليونير شحات ولما أقول شحات مليونير؟ هل في فرق ما بين التعبيرين؟ هل المليونير الشحات يختلف عن الشحات المليونير؟ أعتقد هو ده الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة في برنامج كلام من القلب. بس خلينا في الأول نسمع كلمة ربنا، وهنقراها النهاردة من إنجيل مرقس أصحاح 10، وبالتحديد من آية 46 لآخر الأصحاح، وهو آية 52.
1: وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعصي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى. فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق.
0: ورجعنا تاني عزيزي المستمع علشان نحكي النهاردة قصة أشهر متسول في التاريخ. إيه ده، هو المتسولين فيهم مشاهير برضو؟ الشهرة بصراحة ما بتفرقش ما بين متسول ورئيس جمهورية، عشان كده مرات تشوف مثلا لاعب رياضي أشهر من رئيس الدولة بتاعته في الزمن بتاعه، فالناس كلها تعرف فلان، لكن ما تعرفش الرئيس بتاع دولته كان اسمه إيه في الوقت ده. وبالتالي كمان حتى الشحاتين ليهم نصيبه من الشهرة. الراجل ده مشهور لأنه يستحق بصراحة في نظري، يعني اسمه بارتي ماوس، ويمكن الشهرة مش جاية من اسمه، لأن اسمه كمان اسم حاجة محترمة قوي. كلمة بار تي ماوس هي اسم مكون من مقطعين، بار وتي ماوس. بار يعني ابن، وتي ماوس يعني المعتبر، يعني معنى اسمه ابن المعتبر. قعدت في مرة تخيل وأنا بضحك، لو واحدة خطبة مثلا راحت تخطب لبارتيماوس ده المتسول الغلبان المسكين الأعمى ده، واحدة مثلا من من من من بنات العيلة أو من بنات البلد، وقالوا لها اسمه إيه العريس، هتقول لهم ده اسمه ابن المعتبر، اسم حاجة كده فخمة، حاجة كده محترمة. لكن للأسف الشديد زي ما بنقول بالبلدي، اللي بره هلا هلا واللي جوه يعلم الله. ده مش بس كان جوه، ده بره وجوه الاتنين يعلم الله. ليه؟ لأن بارتيماوس الراجل ده ما نعرفش اديله كام سنة بيمارس مهنة التسول، إذا كانت مهنة كمان، لكن عارف مكانه على جنب الطريق، كل يوم بيروح عند الحتة دي وبالجي بي اس اللي في دماغه عارف موقعه على الطريق ويقعد عند المكان ده هناك كل يوم. الفترة دي كانت فترة عيد، وكانت ناس كتير طالعة من أريحة لأورشليم علشان تعيد، وبارتي ماوس كان زي كل يوم بيمد إيده وبيطلب حسنة وبيطلب أي صدقة من الناس اللي رايحة تعيد. ولأنه ده كان عيد، فده كان موسم للتسول والمتسولين، والطريق كان بيبقى على الجنبين مليان بالمتسولين، كل واحد بيستعرض العاهة اللي عنده وبيطلب حسنة من اللي طالع واللي نازل. بس اليوم ده ما كانش يوم عادي من أيام العيد، مش مجرد يوم زحمة، لكن غالبا كان يوم مختلف، لأنه كانت ناس كتير جدا بتنادي وبتزعق وبتكلم بصوت عالي وبتنطق اسم متكرر جدا. الاسم ده بسرعة جاء في ودن بارتيماوس اللي كان بيستخدمها علشان يشوف بيها ويسمع بيها مع بعض. الاسم ده كان يسوع الناصري. وأول ما الاسم وصل ودان بارتيماوس أتهيأ لي حاول يمسك في أي حد من المشيين بإيده ويسأله: إيه يسوع؟ ماله يسوع؟ قاله ده معدي من هنا. معدي من هنا؟ يسوع الناصري؟ يسوع المعلم اليهودي اللي فتح عينين الرجل المولود أعمى؟ يسوع الناصري اللي قوم الناس من الموت؟ يسوع الناصري معدي؟ طب هو على بعد قد إيه؟ قاله هو بيقرب. فابتدى من بعيد وهو بيحاول يشوف بودانه الصخب والضوضاء، ومناخيره مش طايلة غير ريحة التراب والعفار اللي طالع من رجلين الناس الكتير اللي ماشية في الشارع أو على الطريق في الوقت ده. وبدأ بارتيماوس يصرخ: قال انا قلت يسوع الناصري زي ما هما بيقولوا له، ما عملتش حاجه، ده مش يسوع الناصري، ده يسوع ابن داود. وبدا بارتيماوس يصرخ ويقول له يا يسوع ابن داود ارحمني. الناس حست ان الراجل ده جسور زياده عن اللزوم، مش بس بيطلب حسنه زي كل يوم، مش عاوز صدقه، مش عاوز اللي طالع ولا اللي نازل يديله في ايده اي حاجه ياكلها او يعيش عليها يحطها في الرداء الضخم بتاعه اللي كان مليان بحاجات الحجاج اللي طالعين يعيدوا في اورشليم. لكن الراجل ده بينادي على يسوع الناصري بالاسم، وكمان بيقول له يسوع ابن داود، ايه الجراءه دي؟ فناس كتير حاولوا يسكتوه. بارتيماوس كان بيصرخ اكتر وباصرار اعنف، الى ان في لحظه زي ما يكون في حاله من الصمت المفاجئ حصلت في المكان وشلت بارتيماوس وما عرفش ايه اللي بيحصل، لانه لقى اتنين بياخدوه من ايديه وبيقوموه بيقولوا له يسوع بينادي عليك عايزك. جه يقوم كان الرداء بتاعه تقيل عليه اللي حاطط فيه الحاجات اللي بياكلها والحاجات اللي الناس بتتصدق عليها بيه. خلع الرداء بسرعه وراح في خطوات متعثره وهو مش عارف رايح فين، بس هو رايح ليسوع اللي كان بينادي عليه من شويه. وجت صدمه عجيبه جدا جدا، المسيح بيساله انت عاوز اعمل معاك ايه؟ سؤال صادم مش كده؟ سؤال بيقول انه ممكن ده ما يكونش يسوع، لانه لو ده يسوع مش هيسالني السؤال ده، لانه اكيد شايف ان انا اعمى واكيد شايف ان انا شحات. الله بيسالني ليه كده؟ ماذا تريد ان اصنع بك عزيزي المستمع؟ ثلاث معجزات حصلوا في معجزه واحده، يا ترى ايه هما الثلاث معجزات دول اللي حصلوا مع بارتيماوس الاعمى؟ خلينا نتقابل بعد الفاصل علشان نشوف اول معجزه عملها المسيح مع بارتيماوس وهو بينقل حياه واحد اعمى شحات من الظلمه للنور. خليك معايا.

ورجعنا عزيزي المستمع علشان نحكي في أول معجزة عملها الرب يسوع المسيح مع بارتيماوس المتسول الأعمى الأشهر في التاريخ. أنا بتوقع أو حاسس أنه أول معجزة حب السيد المسيح يعملها مع الراجل ده أنه ينقله من مكانه. يعني إيه ينقله من مكانه؟ بارتيماوس مكانه كان معروف على جنب الطريق، وإحنا لغاية النهاردة معروف أن اللي على جنب الطريق ده بيبقى حاجة من اتنين: إما حجر لقيته في نص الطريق حبيت تشيله من سكة الناس رميته على جنب الطريق، وإما اسمح لي يمكن بعض المهملات والزبالة اللي ممكن تكون في إيدك وإنت مش عارف توديها فين، فللأسف الشديد في ناس ما بترميهاش في باسكت الزبالة المتخصص لكده، وأكيد في أيام المسيح ما كانش فيه باسكت على جنب الطريق، فكانوا بيرموا المهملات بتاعتهم واللي حب يتخلص من حاجة على جانب الطريق. يعني تخيل معايا مكان بارتيماوس كان وسط الحجارة والزبالة. تخيل معايا واحد عايش حياته وسط الحجارة وسط الزبالة، لما يمد ايده علشان يتسند على حاجة على الارض هيلقى ايه؟ هيلقى حجر او هيلقى بعض الزبالة او بعض النفاية اللي المسافرين او اللي رايحين وجايين بيرموها على جانب الطريق. مع مرور الزمن اللي بيفضل عايش وسط الحجارة بيتحجر، بيبقى قاسي قوي، لانه حياته ما فيهاش حاجة طرية، حاجة ناعمة. حياته بتكتسب تحجر وقساوة من الحجارة اللي جنب الطريق. أنا بتخيل ده، طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس، ده مجرد تخيل تصويري للمشهد اللي احنا فيه. لكن كمان أكيد اللي جنب الطريق مش حاجة حلوة، أكيد مش بضاعة فاخرة، أكيد مش مثلا فواكه وخضار، لا أكيد كمان حاجات ريحتها مش حلوة. بس الرب يسوع المسيح كان عاوز يقول لبارتيماوس: عايز انقلك من الحتة دي، لو عاوز تتعامل معايا سيب المكان ده، سيب الموقع ده، سيب الحتة دي. يمكن النهاردة انت مش قاعد وسط زبالة او حجارة، يمكن بيتك فخم جدا ويمكن عندك عربية على اعلى مستوى، لكن يمكن الحجارة بتاعتك مش حجارة حرفية، يمكن الحجارة بتاعتك هي ناس قلبها زي الحجر، ويمكن مع كتر ما عشت وسط الحجارة قلبك بقى زي الحجر، ويمكن مع كتر ما عشت وسط النفاية والزبالة اللي يمكن ما تكونش اكتر من ازازة خمرة، ازازة بيرة، سهرة حمراء، مكان بتحاول تروح عشان تروح عن نفسك فيه. بس عايز اقولك انت بتطلع من المكان ده كل مرة ومناخير

هي تطلعك من المحيط اللي انت قاعد فيه وتجيبك ناحية ربنا. ما روحتش ولا مرة تصلي في كنيسة، ما حضرتش ولا مرة قداس أو نهضة في اجتماع انت عشية في مكان وكنت عاوز ربنا يوصلك وانت مصر تفضل في مكانك. ربنا بيقول النهاردة أنا جيت من السماء للأرض، مش كتير عليا انك تتحرك خطوتين تلاتة من الحتة دي. في ناس هتسمعني النهاردة وتقول بس أنا معذور، أنا معرفش أروح لربنا إزاي، أنا معرفش أغير المكان ده. لو قلبك بيصرخ وبينادي على ربنا ما تقلقش، ربنا هيبعتلك اللي ياخدوك من المكان ده. ليه؟ يمكن يبعتلك ظروف تغير مكانك أو موقعك أو شغلك أو البيئة اللي انت عايش فيها أو الجيرة اللي انت تعبان بسببها. يمكن ربنا يبعتلك بشر، يمكن ربنا يبعتلك رسالة في التلفزيون أو في الراديو زي ما احنا بنتكلم معاك دلوقتي ويقولك تسيب المكان ده. عندك كتاب مقدس اتملى تراب وتحط عليه أكوان من التراب لأنك ما بتقراهوش، امسك الكتاب وقراه. خلي ربنا يشوف حركة في حياتك عايزة ربنا، بتطلب ربنا. ايه اخر حركة خدتها ناحية ربنا؟ ربنا النهاردة بيقول انا تاني جيت من السماء للأرض، انا مش كتير عليا انك تسيب مكانك. يمكن تسيب الترابيزة اللي بتاخد من عليها الضرائب زي زكة او زي متى، يمكن تطلع على شجرة عالية زي زكة، يمكن تدخل بيت الفريسي زي المرأة الخطية، يمكن تروح عند البير زي السامرية. بس خد خطوة، خد خطوة. المعجزة الاولى اللي ربنا عملها مع الرجل ده انه ساب جانب الطريق، واخر القصة زي ما سمعنا في القراية مكتوب وتبع يسوع في الطريق. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق، ما رجعش تاني الحتة الأولى لكن كمل في الطريق. ربنا النهاردة بيقول لك في طريق، ما تكتفيش أنك تكون مع الحجارة والزبالة، ما تكتفيش أن تكون متفرج اللي رايح رايح واللي راجع راجع وانت قاعد بس تبص على ده وعلى ده وانت حياتك مليانة بالموت والسكون. لكن سيب المكان ده وتحرك وتعالى، وأنا منتظر. خلونا مع بعض بعد الفاصل هنسمع ايه المعجزة التانية اللي ربنا عملها مع بارتيماوس في الفكرة دي.

ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نعرف ايه تاني معجزة جوه المعجزة الكبيرة بتاعت تفتيح عينين الأعمى بارتيماوس، أشهر شحات في التاريخ عملها السيد المسيح معاه. احنا قلنا في الوقت

قبل الفاصل ان الرب يسوع المسيح اخذ بارتيماوس من مكانه على الطريق، لكن الرب يسوع المسيح كمان عمل حاجة تاني انت لازم تاخد بالك منها، انه حرك الاعمى من ردائه، مش بس من مكانه لكن من ردائه. ايه ردائه ده؟ الرداء ده عبارة عن جلابية كبيرة جدا واسعة فضفاضة مفتوحة من قدام بالكامل، بيحطها على جسمه علشان يحط فيها الحسنة اللي ربنا بيبعتها له. طبعا مش يحط فيها فلوس، مفيش فلوس محتاجة كل الجلابية الكبيرة دي، كان يحط أكيد فيها أكل أو كسرة عيش أو أي حاجة الناس بتديها له وهي ماشية رايحة تحج في أورشليم. كمان الرداء ده لما بارتيماوس كان بيحس بالتعب حابب يحط راسه وينام، يمكن كان بيطبقه ويحطه تحت دماغه. الرداء ده من الآخر هو البيت الصغير جدا الضعيف جدا الفقير جدا اللي كان بارتيماوس بيحس فيه بالدفى والأمان. وانا عايز أقولك النهاردة كل واحد فينا عنده رداء زي رداء بارتيماوس، كل واحد فينا عنده حاجة كده مدفياء محوطاء بيحس فيها بالأمان، يمكن علاقات، يمكن صداقة، يمكن تليفونه اللي ما بيسيبوش طول اليوم وهو قاعد يدخل فيه على الفيس ويطلع منه ويدخل على التويتر، يمكن شغلة معينة بيحاول يحس فيها انه بيحقق نفسه، يمكن علاقة عاطفية، وكتير ناس بتدخل في علاقات عاطفية بحثا عن الهوية والأمان والدفء. انا معرفش ايه الرداء بتاعك النهاردة، بس اكيد انت عندك رداء، اكيد انت عندك رداء يمكن مرات بتستريح انك تحط راسك عليه وتنام، ويمكن مرات كتير لما يتقالك انه ربنا عاوز يغير حياتك الحاجة الوحيدة اللي بتقف قدام ده انك مش عاوز تسيب ردائك، وانك عاوز تفضل تجرجر في الرداء بتاعك لغاية ما توصل مكان المسيح. بس انا متأسف، يمكن فرصة التوبة تكون راحت عليك وانت بتدور على انك تفضل ماسك في الرداء. يمكن مرات الرداء بتاعك يبقى مليان حاجات تقيلة قوي قوي قوي تمنعك انك توصل للمسيح في المكان اللي هو بيدعيك فيه. هتيجي للمسيح ازاي بصداقات السوء اللي معاك؟ هتيجي للمسيح ازاي بالعلاقات النجسة اللي في حياتك؟ هتيجي للمسيح ازاي بالفلوس اللي انت بتدور عليها عمرك كله وما صدقت انك بديت تحصد بعض الزرع اللي انت زرعته ليها؟ في ناس كتير جدا بتقول لا مش قادر اجي، مش قادر اتحرك، مش هينفع اسيب العلاقه الفلانيه، مش هينفع اسيب الصداقه الفلانيه، مش هينفع اسيب الحلم ده الطموح ده، مش هينفع ابطل افكر في الشغل بالشكل الفلاني عشان اروح اصلي واسيب كل حاجه واروح لربنا. بس عايز اقول لك حاجه، لو عملت كده انت لا تخسر. هل تتخيل ان دي كانت المرة الاخيرة اللي الرب يسوع المسيح كان معدي فيها من قدام بارتيماوس؟ تعرف بارتيماوس لما كانش ساب الرداء بتاعه كان المسيح ساب بارتيماوس ومشي. تعرف النهاردة ربنا بيقدم لك فرصة للرجوع والتوبة وتغيير الحياة، لو خدتش بالك منها المسيح ممكن بعد كده ما يبقاش عندك فرصة تاني، ممكن زي ما كان هيحصل حرفيا مع بارتيماوس في الاصحاح ده يحصل معايا ومعاك. ربنا لما يدينا فرصة نقابله ربنا عاوز يكون الأولوية الأولى. تقول بس أنا هخسر كتير، صدقني مش هتخسر حاجة. اللي كرمك ومديلك الرداء باللي فيه وانت بعيد عنه أكيد أكيد هيديلك أكتر منه بكتير وانت معاه. لما وانت بعيد عنه وبتكرهه وسايبه ومش عاوزه ومش شايفه ومش حاسس بيه، ربنا ما سبكش وربنا أكرمك وسطر عليك. أمال يعمل إيه لما تسيب كل حاجة عشان خاطره؟ أكيد مش هيعوزك لحاجة، أكيد مش هيبطل يكرمك. الله بيقولك هل عشان خاطر رداء، عشان خاطر حاجة تقيلة على حياتك تسيبني؟ هل عشان خاطر الشغلانة دي تخسر الأبدية؟ هل عشان خاطر لقمة العيش تخسر العيش نفسه؟ احنا للأسف الشديد مرات بنحسبها غلط، مرات المعادلة بتتقلب معانا للعكس. ربنا النهاردة بيقول لناس كتير مش هتخسر أي حاجة إطلاقاً لما تبيع اللي تقدر تخسره عشان تكسب اللي مش ممكن تعوضه، مش هتخسر أي حاجة تاني لما تسيب اللي ممكن هتخسره في يوم من الأيام كده كده علشان تكسب اللي مش ممكن في يوم من الأيام تقدر تعوضه لو خسرته. علاقتك بربنا خليها الأولوية الأولى، خليها الأولوية الأولى على حساب أي رداء، على حساب أي ممتلكات، على حساب أي مكاسب، ويوم من الأيام هتكسب ربنا وكل حاجة. حط جنب المسيح حرف أو، ما تحطش جنب المسيح حرف و. حط المسيح أو الفلوس، المسيح أو الشهرة، المسيح أو الصحة، المسيح أو المستقبل، ساعتها هتكسب المسيح وكل حاجة. لكن ما تحاولش تحط المسيح وكل ده، لأنك ساعتها ممكن تخسر المسيح وكل ده كمان معاه
في وقت واحد. اختار ربنا، اختار ربنا، وأوعدك زي ما حصل في حياتي وحياة ملايين من البشر عبر التاريخ، مش هتخسر أي حاجة. العلاقة اللي تبدأ مع ربنا وانت بتخسر هتنتهي مع ربنا وانت بتكسب، والعلاقة اللي عشان تسيب عشان تكسب اللي معاك بتسيب ربنا هي نفس العلاقة اللي هتخسر معاك وتخسر ربنا في وقت واحد. لكن عزيزي المستمع، في طرف ثالث للمعجزة حصل في حياة بارتيماوس. خلينا بعد الفاصل نسمع ايه هو.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نعرف ايه اعظم لحظة حصلت في المعجزة. تخيل ايه اعظم لحظة حصلت في المعجزة؟ هي لما المسيح ليه كل المجد سأل الراجل المتسول ده وقال له ماذا تريد أن أصنع بك؟ ماذا تريد أن أفعل بك؟ عاوز أعمل لك إيه؟ إيه طلباتك؟ طلباتي؟ أنا بيتهيألي أنا لو متسول هتصدم، مش بس هتصدم لأنه هو شايف أن أنا أعمى وعارف أن أنا محتاج أفتح، لكن هتصدم لأن دي أول مرة حد في الدنيا يسألني السؤال ده. حد يقول لي أنت عاوز إيه؟ أنا مش عاوز حاجة، اللي عندك هاته. أنا طول عمري ما تشرطت على حد، أنا طول عمري ما شاورت بصباعي على حاجة وقلت أنا عاوز دي. أنا مش من حقي أختار إلا اللي في إيدك اللي أنت تحب تديهوني. المسيح قال لبرتيماوس أنا مش عايز أتعامل معاك يا شحات، أنا لازم أفهمك إنك عشان تقرب مني أنت مش بتشحت، أنت مش بتتسول، أنت من حقك تطلب، وعايز أقولك على قد ما هتطلب على قد ما هتاخد. أزمة ناس كتير مع ربنا النهاردة، أنت عاوز إيه؟ لا أنا مش عاوز حاجة، أي حاجة يا رب تديها لي زي الفل، أشكرك على أي حاجة، كله فضل ونعمة. أيوة كويس، ربنا مش بيقولك أنا عايزك تشكر، ربنا بيقولك إيه طلباتك. مرات كتير لو مش عارف أنت عاوز إيه مش هتاخد أي حاجة، زي بالظبط اللي طالع ماشي في الشارع ومش عارف رايح فين، هيروح في أي حتة، هتخبطه أي عربية أو هيركب أي قطر، هيروح لأي مصير. ماذا تريد أن أفعل بك؟ عمال تصرخ وتعبان وزعلان ومتضايق، طب أنت عاوز إيه؟ عندنا في التراث العربي قصة علاء الدين، وأنا بتوقع أن أنا مش عايز يعني أسخر من الموقف وأقول لك لو طلع لك مصباح علاء الدين وقعدت تحك فيه كده وطلع لك المارد وقال لك شبيك لبيك عاوز إيه؟ هتقول له إيه؟ أنا مرة من المرات سألت واحد من أصحابي السؤال ده في حالة من السخرية، قلت له لو طلع لك المارد بتاع علاء الدين الجني بتاع زمان وقال لك عاوز إيه تقول له إيه؟ قال لي مش عارف، قال لي مش عارف أنا عاوز إيه. فكرك لو أنت مش عارف أنت عاوز إيه هتاخد حاجة؟ لو رايح تصلي وأنت مش عارف عاوز تصلي تقول إيه؟ ربنا هيسمع إيه؟ ربنا كان عاوز يطلع برتيماوس من حالة التسول والسلبية لحالة الإرادة والإيجابية. في مرة من المرات الله ظهر لسليمان الحكيم في حلمه، كان لسه أول الملك بتاعه، كان لسه صغير جدا، وقال له ماذا أنت طالب؟ أنت عاوز إيه؟ برتيماوس كان عارف هو عاوز إيه، سليمان الحكيم كان عارف هو عاوز إيه، وكان عارف هو عاوز إيه بالتحديد، وقال له ربنا أنا عاوزك تديني قلب حكيم وقلب فهيم يميز الأمور، أنا لسه سني صغير، أنا عاوزك تكبر فكري وعقلي تديني حكمة. عشان كده ربنا قال لسليمان كان قدامك تطلب الغنى وكان قدامك تطلب الشهرة، بس انت اخترت الحكمة، عشان كده محدش يبقى أغنى منك في كل ملوك الأرض ولا حد هياخد الشهرة بتاعتك. ربنا النهاردة بيقولك طلباتك ايه؟ انت تعبان وجيت لي من آخر الدنيا، انت سبت جانب الطريق، انت سبت السلبية والركنة اللي انت كنت عايش فيها، انت سبت كمان الرداء بتاعك، طلباتك ايه؟ انت ضحيت عشان خاطر تعيش معايا وتفضل مسيحي وما تسيبنيش وما تنكرنيش، عاوز مني ايه؟ برتيماوس الاعمى كان ممكن يقول لربنا انا عاوز واحد يجرني كل يوم يجيبني على جنب الطريق، اعتقد الرب يسوع المسيح كان كلف حد يعمل كده. برتيماوس الاعمى كان ممكن يقول للمسيح انا مش عايز اجي هنا تسول كل يوم، انا عاوزك تحطي لي رصيد في البنك او تديني فلوس كتير اعيش بيها ملك وانا اعمى. برتيماوس كان عارف ان مشكلته مش في الفلوس اللي هو بيشحتها كل يوم، ومش مشكلته خالص انه عاوز حد يجيبه في نفس الحته دي كل يوم ويقعده في المكان ده. برتيماوس كان عارف ان مشكلته الحقيقيه انه محتاج يشوف، انه محتاج يفتح، انه محتاج البصيره المقفوله بتاعته تتفتح. على اجمل حاجه تتفتح عليها العين لما يبقى وش المسيح هو اول حاجه عينين برتيماوس تشوفها. انا مش عارف النهارده طلباتك ايه. في ناس هتقول يا رب خلي لي عيالي، في ناس هتقول يا رب أنا عاوز أنجح في الشهادة اللي بذاكر فيها من سنين، في ناس هتقول يا رب أنا عاوز شوية فلوس زيادة أعيش بيهم حياة كريمة. وأنا عايز أقول لك كل دي طلبات، وطلبات حلوة مش وحشة، بس إيه اللي هتعمله لك الفلوس لما تفضل أعمى مش شايف ربنا وتنتهي حياتك وانت أعمى عشان تروح للظلمة الأبدية، هتعمل لك إيه الفلوس؟ هتعمل لك إيه الصحة اللي في يوم من الأيام هتفضل ماشية معاك شويتين تلاتة لغاية ما جسمك ده يموت في يوم من الأيام يأكل الدود؟ هتعمل لك إيه الصحة في الأبدية؟ هتعمل لك إيه الأولاد مع أنهم مهمين وكلنا بنصلي إن ربنا يبارك لنا فيهم؟ هيعمل لك إيه النسل لو ما عندكش نسل؟ لما في يوم من الأيام تفاجأ بأنك لوحدك والنسل ده سابك وتواجهت بمصيرك الأبدي. يا رب فتح عيني، يا رب عاوز أشوفك، يا رب عاوز أعرف الحقيقة فين، يا رب عاوز الجوهر مش القشور، يا رب عاوز السكة مش الركنة، يا رب عاوز الغنى مش الرداء، يا رب عاوز الرحمة مش بس الغفران، يا رب عاوز نعمة مش بس لقمة، يا رب عاوز الحقيقة. بارتيماوس عارف السكة، بارتيماوس طلب الطلب الحقيقي اللي المسيح اتبسط انه يديهوله. المسيح النهارده بيقول لك عاوز ايه، تقول ما هو عارف انا عاوز ايه. لا، عاوز يسمعها منك، انت عاوز ايه، انت عاوز ايه في اللحظه اللي انت فيها دلوقتي. وربنا بيقول ان اللي ساب مكانه عشان يجيني واللي ساب رداءه علشان يكتفي بيا انا هكفي كويس. بس اخر حاجه عايز اقولها لك، انت وانت بتتعامل مع ربنا مش شحات، انت اغنى من كده بكتير. ده إجابة للسؤال اللي سألناه أول حلقة، إيه الفرق بين شحات مليونير ومليونير شحات؟ في ناس شحاتة وهي مليونيرات، متسول وبيطلب حبة حنان وحبة اهتمام وحبة كرامة وهو عنده كتير قوي ومش حاسس. وفي ناس عايشة بالكذب، مليونيرات وهم متسولين، بيحاول يحسس اللي حواليه إنه معاه وإنه غني وإنه يقدر وإنه يعرف وإنه ليه اتصالات وهو في الواقع متسول. النهاردة ربنا لا عايزك تعيش شحات وانت مليونير، ولا عاوزك تعيش مليونير على أساس إنك ولا حاجة أصلا. لكن ربنا عاوز النهاردة يقولك أنا عاوز أنقلك لحالة حقيقية فيها تعيش غني لأنك غني، مش تتظاهر بالغنى. طب أجيب ده منين؟ اعمل التلات حاجات اللي قلنا عليهم، سيب المكان اللي على جنب الطريق، ادخل في معترك الأحداث، ادخل وانت ماشي ناحية ربنا، ولو مش عارف الطريق ولا عارف العنوان ربنا يبعت لك اللي يجيبك ليه عشان تمشي صح. وأي حاجة مكلكعة في حياتك مخليك حاسس انك مش قادر تتحرك، اركنها بالراحة ومن غير ما تخاف انك هتخسرها في يوم من الأيام، لأن ربنا يقدر يعوضك عن أي حاجة. تلاتة، اعرف انت عاوز ايه، اعرف انت عاوز ايه من ربنا، بص عليه وقول له أريد أن أبصر، وهو يقول لك إيمانك قد شفاك، عشان تعرف تمشي ورايا وانت شايف وانت ماسك وانت بتمتلك وانت بتتعوض عن كل حاجة خسرتها في حياتك الوقت اللي فات. عزيزي المستمع، اتبسطت جدا ان كنت معاك الوقت اللي فات، وبصلي من كل قلبي ان كلماتنا البسيطة تكون ثابت في حياتك تأثير كويس، تقودك للصلاة وتقودك انك تطلب من ربنا انه يديلك بصيرة يوم ورا يوم. شكرا ليك، وإلى أن نتقابل في حلقة قادمة برنامج كلام من القلب، ليك مني أغلى تحية.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، ولسه مكملة معاكم في موضوع ميك اب الوش. النهاردة عايزة أشرح لكم حاجة مهمة قوي اسمها الكونتورينج والهايلايتينج، أو بيسموها نحت الوش أو 3D ميك اب، وده الترند في الميك اب الأيام دي، هو الموضة. والكونتورينج ببساطة هو بإني بستعمل كريم أساس لونه غامق شوية وبفرشة برسم خط من بداية الودن من فوق وبمده تحت العظمة كأني هوصل بالشفايف، لكن بقف عند نص العينين وبعمل الخط ده يمين وشمال، بغمق كمان عند القورة قريب من خط الشعر، وبغمق عند عظمة فكي من تحت، ولو عايز المناخير تبان أصغر برسم خطين على جنب عظمة المناخير، وكل ما الخطين دول قربوا من بعض كل ما المناخير بانت أرفع أو أكنز، وبجيب سفنجة طرية قوي أو بنفس الفرشة اللي أنا حطيت بيها اللون وبدمج اللون الغامق ده، بحيث أن أنا بشوف اللون لكن مش بشوف له حدود أو مش بشوف خط واضح وصريح. ده الكونتورينج. أما الهايلايتينج أو الكونسيلر فهشرح لكم بيتحط إزاي، استنوني وراجع لكم بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الكونتورينج والهايلايتينج. وكنت بشرح لكم قبل الفاصل يعني ايه كونتورينج، وهو ببساطة ان انا بحدد الوش بلون فاونديشن غامق، وان انا بعمل خطوط بسيطة تحت عظمة الخد عند القورة عند فك الوش وخطين جنبين عظمة المناخير علشان اغمق الحتة دي فكأني بنحت الوش وببين حلاوته. دلوقتي هشرح لكم يعني ايه هايلايتينج او اني استعمل الكونسيلر او اللون الفاتح. زي ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت، الكونسيلر بيتحط تحت العين على شكل مثلث، وكمان بحط الكونسيلر أو اللون الفاتح بتاعي على عظمة المناخير، ولو عايزة أحدد الشفة بتاعتي بحط خط رفيع فوق الشفة، وده بيخليها تبان أملى وأكبر ومتحددة أكتر. ونفس الطريقة تاني برجع أدمج اللون ده بسفنجة ناعمة أو بفرشة، والمفروض كل الألوان دي تبقى مدموجة كويس قوي وما حسش بأي فرق أو أي خطوط واضحة. والطريقة دي ممتازة علشان أجسم الوش وأدار العيوب، يعني مثلاً أصغر قورة كبيرة أو أصغر مناخير أو أبين عظمة الخد، ودي ممتازة لميكاب العرايس وبتبقى حلوة قوي في التصوير. والحلقات اللي جاية جايبة لكم معلومات مفيدة قوي ومهمة عن ميكاب العيون والآيشادو، استنوني في حلقات جديدة من زي القمر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب، إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفاً على أن أعيش منحنياً. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

مشيرا عجيبا: أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. المزمور 16 الآية 7. أستطيع أن أستمر في ترديد كلمات داود تلك، فأنا أعرف معنى إمكانية الوصول إلى مشورة الرب، وأقدرها فوق كل حكمة بشرية. لقد أثبت في مرات عديدة في تجربتي الخاصة أن مشورة الرب موثوقة. علاوة على ذلك، بحسب إعلان الكتاب المقدس، يصف إشعياء الرب بأنه مشير عجيب. سفر إشعياء الإصحاح 9 الآية 6. إن الكلمة المترجمة عجيبا تحتوي دائما على عنصر خارق للطبيعة.

في سكون الليل يوقظني الرب في أعمق أعماق قلبي بهذا الصوت الهادئ، يتحدث معي ويريني الجواب والحل لمشكلتي. كم هو جيد أن تعرف أنك تستطيع الوصول إلى مشورة الرب عندما تصل إلى نهاية قدرتك، عندما تفكر في كل شيء ولا يزال الأمر غير منطقي، عندما تجد نفسك في طريق مسدود في حياتك ولا تعرف إلى أي طريق تتجه. تذكر أن الرب هو المشير العجيب. اذهب إليه، سلم له مشكلتك، افتح قلبك له، لأنه يتحدث إلى القلب وليس إلى الرأس، وبطريقته الرائعة سوف يظهر لك الجواب. برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. المزمور 73، الآية 24.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: إزاي تتعامل مع الناس النكدية؟ أول حاجة ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو أنت مضطر والأمر صعب يبقى لازم تكون إيجابي، رد إيجابي. يقولك الحالة مأشفارة والدنيا صعبة، أمي بتولد وخالتي بتغسل والحياة ضنك، قوله بكرة تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعة، النهاردة يوم جميل، المهم رد إيجابي، اشتري مني، الحياة ما تستاهلش أكتر من كده. طيب لو أنت بقى حاولت بس جرعة النكد كانت أكتر من إيجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الإير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوة بأي حاجة، الشخص التاني ان شاء الله يجي فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص، ابعد عن النكد، اشتري مني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: استمعت إلى شرحكم لظروف تجريب الشيطان للسيد المسيح وإلى شرحكم للتجربة الأولى، فماذا كان موضوع التجربتين الثانية والثالثة؟
2: في الأحاديث الثلاثة الماضية كنت أجاوب على سؤالين عن تجارب السيد المسيح في البرية. في هذا الحديث أتابع الرد على السؤال الذي بدأت بإجابته في الحديث الماضي، وأبدأ بأن أقرأ رواية البشير متى لتجارب السيد المسيح الثلاث كما جاءت في الأصحاح الرابع من بشارته. يقول الوحي: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. في هذه التجارب نجد التجربة الأولى، وهي تحويل الحجارة إلى خبز، تجربة بسيطة أسميناها تجربة البساطة. في التجربة الثانية، وهي أن يلقي المسيح بنفسه من على جناح الهيكل فتحفظه الملائكة، وقد أسميناها تجربة الاحتيال. الآن نتأمل التجربة الثالثة وأسميها تجربة الوقاحة. في التجربة الثالثة غير الشيطان نوع الطلب ودعا المسيح إلى أمر منكر، لكنه قدم مقابل هذا الطلب عرضا عظيما، لأنه بطريقة نجهلها أصعد الشيطان السيد المسيح إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك المسكونة ومجدها في لحظة من الزمان، وقال له: لك أعطي هذا السلطان كله وهذه جميعها وكل مجدها، لأنه قد دفع إلي، وأنا أعطيه لمن أريد، فإن خررت وسجدت لي يكون لك الجميع. في جواب المسيح على هذه التجربة الثالثة لا نجد أقل إشارة إلى أن اقتراح إبليس كاذب وأن مواعيده فارغة، مع أن المسيح كان يقدر أن يرغم إبليس على القيام بما وعد إن شاء المسيح ذلك، ولكن المسيح بنى رفضه على نوع الطلب، وهو تقديم السجود لغير الله، وعلى تقديم هذا السجود نفاقا ورياء لشخص لا يسجد له هو بقلبه، ورفض أن يتخذ لأجل غاية حسنة سياسة سيئة، متساهلا مع الشر القليل لأجل الخير الجزيل. وهذه على الدوام خدعة شيطانية تضيع على المتساهل ما توخاه من الخير، وتجلب على رأسه ويلا وبيلا، فالغاية لا تبرر الواسطة.

0: كانت تجربة سجود المسيح لإبليس تطلب من المسيح أن يعتمد على المجد العالمي في أمور الدين، وقد كان رجال الدين جميعا حتى رسله ويوحنا المعمدان يشتهون ويتوقعون ملكوتا زمنيا مجيدا يقيمه المسيح متى جاء. وتعهد إبليس للمسيح بأن يسهل له إتمام هذه الرغبات اليهودية السائدة عند الجميع، وفي الوقت ذاته يغنيه عن الأتعاب والإهانات والآلام والصلب وعن الصبر طويلا ألوف السنين ليؤيد سلطته على البشر مكان سلطة إبليس، فينال المسيح غايته السامية بسرعة وسهولة. ولا نستبعد أن هيئة إبليس في هذه التجربة الثالثة لم تكن هيئة شيطانية ظاهرة تولد النفور منه مباشرة والاشمئزاز من تقديم السجود له، لكن وقاحة اقتراح إبليس في طلبه من المسيح الطاهر أن يفعل أمرا منكرا تكفي لتكشف عن حقيقة شخص إبليس. لذلك قابله المسيح بنفور حاد وانتهره بقوله اذهب يا شيطان، ومع ذلك لم يمسك عنه قوة البرهان، بل سرد له عبارة من نفس خطاب كليم الله موسى الذي اقتبس المسيح منه سابقا، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لما أمر المسيح إبليس أن يذهب ولا مخذولا، لكنه فارق المسيح إلى حين فقط، وحالما تقرر فوز المسيح زعيم البر على الشيطان زعيم الإثم، وفر الشيطان زعيم الإثم خاسرا، ظهرت مراقبة أهل السماء لهذا العراك الفاصل الخطير، لأن الوحي يقول وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، تنقل إليه التهاني السماوية على فوزه وبشائر الرضا الإلهي الممتاز، لأن الملائكة كما يقول الوحي أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص، فكم يكون فرحهم وافتخارهم أن يخدموا الآن ليس ورثة الخلاص بل رئيس الخلاص ورئيس الإيمان ومكمل الإيمان السيد المسيح.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
3: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة، لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة، كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.
4: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل، وأضأت الطريق، وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم، روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم، هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس أرجوك ما تزهقنيش.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل، بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى فيه أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الخامسة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان ال 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا راسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا.

احنا مش بنعمل ده ككنيسة. في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم، لكن مش بالعدد الكبير ده. وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل، واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل، فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي هو ده الإنجيل، فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، واللي واضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي، وبيروح لأورشليم للهيكل ده، وبيعلن نفسه انه هو الله، وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده. هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده رجسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الارض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الاكتر هيعمل كده. واخيرا ابليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال رجسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح انه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح انه بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال انه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه ان هو الله. عشان كده عندنا هنا رجسة الخراب، قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول انهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، دي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول إنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك إنها تبدأ هتكون من أورشليم. أخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب إزاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها.

0: حفظها. الله يحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 أنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الالفي باجسادهم الارضية، وعايز الناس تخلص في نهاية الازمنة بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقة. لانه لو الامر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد أنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه أنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا أنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
1: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء جديد والأرض بتلف، هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل إن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات لدكتور إيرو لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعون الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمكسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
3: صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني, وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب, وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص, هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد, على فكرة انت فنان, ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها, بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح, تقف قدام المراية وتوصفك.

رقم الحلقة رقم 25، رجوع المسيح كاللص في الليل. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الكتاب المقدس، من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من رسالة بطرس الثانية والإصحاح 3 من الآية 8 حتى الآية 10. بطرس هذا واحد من الرسل أيضا بتاع السيد المسيح، وكتب رسائل كبيرة في الإنجيل.

يقول: ولكن أيها الأحباء، عليكم أن لا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس، ولكن يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا، وتنحل العناصر المحترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات. يوم عظيم، يوم رجوع الرب يسوع المسيح إلى الأرض ثانيا. هو في الواقع كي نقرأ الإنجيل نلقى أن السيد المسيح تكلم على رجوع الثاني قبل ما يصعد إلى السماء. نعرف أن المسيح عاش على الأرض 33 سنة كإنسان، بالرغم أنه كان موجود منذ البداية، منذ الأزل، ككلمة الله التي خلقت كل شيء حي والمخلوقات الكل. لكن جاء الوقت المعين، الله أنزل المسيح في شبه إنسان وعاش على الأرض 33 سنة في أرض فلسطين، وتصلب من أجل خطية الناس، ومن بعد ما تصلب تدفن 3 أيام في القبر، وفي اليوم الثالث وقت مشاو باش يزوروا القبر القوه فرغان، يعني المسيح صعد إلى الآب، إلى الله من حيث أتى. لكن قعد يظهر للتلاميذ متاعه وللرسل متاعه وقال لهم: كما شفتوني طالع إلى السماء، باش تشوفوني مرة أخرى نازل من السماء راجع مرة أخرى. وهذا علاش يتكلم الرسول بطرس على رجوع المسيح الثاني. الرجوع الثاني متاع يسوع المسيح مهم كبير في إيماننا، في إيماننا المسيح، لأنه هو اللي يضمننا الرجاء في الحياة الأبدية. احنا من آمنا بيسوع المسيح وآمنا بخلاصه وقبلناه كرب ومخلص في حياتنا، قاعدين ننتظر فيه باش يرجع مرة ثانية ويحملنا معه إلى المجد، إلى السماء. في السماء ما عادش فيه لا مرض ولا حرب ولا قتل ولا حسد ولا شيء، نكون كالملائكة، نعيش في محبة الله وفي سلام الله. هذا اللي قاعدين ننتظر فيه نحن المؤمنين بالمسيح. أنت أخوي المشاهد وأختي المشاهد، هل عندك هذا الرجاء؟ أو أنت خايف من عذاب القبر؟ أو أنت خايف من الحياة اللي بعد القبر؟ لأن ما عندكش ضمان، ممكن ما تحسش في قلبك أنك عندك ضمان. نحب نبشرك أخي المشاهد وأختي المشاهد أن فما رجاء عندما تؤمن بيسوع المسيح، وتخلي دم يسوع المسيح يطهر قلبك من كل خطيئة، وروح القدس يجي ويعلمك تعاليم المسيح ويخليك قلبك يتمس بمحبة الله، باش يتولد فيك هذا الرجاء وتصبح أنت من أولاد الله المنتظرين رجوع المسيح ثانية. أمين. افتح قلبك للرب يسوع المسيح. ونحب نقول لك أختي المشاهدة وأخي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: من المعروف أن الغزالة أسرع من الأسد. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. يعني لو الاتنين بيجروا ورا بعض في خط مستقيم استحالة الأسد يجيب الغزالة. بس غريبة أو أن كل مرة نتفرج على عالم الحيوان مثلا نلاقي أن الأسد بيصطاد الغزالة. أصل الغزالة وهي بتجري بتقول لنفسها إيه؟ أنا ميتة ميتة، أنا يا دوب غزالة وهو إيه؟ ده أسد. طب والأسد هو بيجري ورا الغزالة بيقول إيه؟ هصطادها، يعني هصطادها، ده أنا أسد وهي يا دوبك حتة غزالة. الغزالة صدقت إنها مهزومة أكيد، فانهزمت فعلا، والأسد صدق إنه منتصر أكيد فجاب الغزالة فعلا. يا ترى وإحنا بنكلم نفسنا بنقول لروحنا إيه؟ يعني فاهمين عن نفسنا إيه؟ عشان اللي بنقول لروحنا بنصدقه، واللي بنصدقه بنعيشه. يعني لو بنقول لنفسنا ان احنا شطار وان احنا ناجحين وان احنا هنقدر، يبقى هنقدر. لو بنقول لنفسنا مفيش فايده، مش هنقدر، صعب علينا، اصل امكانياتنا قليله، يبقى هو ده اللي هيحصل فعلا. لو بتقول مثلا مش هنجح اخر السنه، مش هجيب تقدير، مش هترقى، مش هعرف اعمل كذا ولا كذا، خلاص هو ده اللي انت مصدقه على نفسك وهو ده اللي هيحصل لك. لكن لو بقى بتقول ان انا اقدر وان انا اعرف وان انا ممكن اعملها، يبقى مبروك عليك النجاح من قبل ما تبتدي. بالنسبة لعلاقتنا بربنا، لو بنقول ان احنا ضعفاء والشيطان قوي ما اقدرش عليه، هتصدق. طب لو بتقول ان انا قوي واقدر اقاوم الاغراءات وحنتصر، يبقى هتنتصر. مهما كنت ضعيف، لو مع ربنا هتكون اقوى وهتنتصر على الخطية وعلى الشيطان. يلا نقول لنفسنا ان احنا اقوية ونقدر ننتصر بربنا اللي ساكن جوانا، ويلا نقول للشيطان ان احنا مش خايفين لان ربنا معانا.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ساعات يا ربي بخاف من عاد ما تهديني، من خطية تزلني وأكون مصر أني أهرب، بجري لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها، معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
8: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
7: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
9: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
7: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
10: وزادنا الهواء القليل يقظة.
11: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
7: فجلسنا معا نكمل الحديث.
10: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
8: حوارا؟
11: قل شجارا.
7: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
10: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
9: إلى هذا الحد؟
7: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
8: وعدتم؟
11: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
8: وإلى ما وصلتم؟
7: لم نصل إلى شيء.
10: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
11: اتفقنا أن لا نتفق،
7: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
8: هذا شيء جميل،

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم نعم، هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
2: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة
2: وتنحل السماوات والأرض.
4: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
2: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
2: تقصد الكون، باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
4: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
2: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى
4: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك بلياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا مرفت نصحي. في خناقة كبيرة دايرة ما بين بتوع العلم وبتوع الإيمان. بتوع العلم بيقولوا مفيش حاجة اسمها إيمان ولا ربنا، في بس حقائق علمية. وفريق الإيمان بقى بيلغوا العلم خالص، بيقولوا لا، علم إيه وبتاع إيه؟ العلم ده مبني على الحقائق، لكن الإيمان مبني على القلب، وإنك تثق من غير ما تفكر. الخناقة دي بقى ليها مواسم. الخناقة كانت على آخرها جدا جدا في العصور الوسطى. الكنيسة كانت وقتها رفض العلم، والعلماء والعالم اللي كان بيقول رأي أو فكرة مش على هوى الكنيسة كان بيتحبس وممكن يتقتل كمان، زي العالم جاليليو جاليلي اللي طلع نظرية قال فيها أن الأرض كوكب صغير بيلف حوالين الشمس. هو قال الكلمتين دول من هنا والدنيا قامت ومقعدتش. وده ليه؟ لأن الكنيسة كانت بتقول أن الأرض هي مركز الكون، والشمس وكل الكواكب التانية كانت بتلف حواليها. بعد العصور الوسطى الخناقة دي هديت شوية، والعصر الحالي الخناقة دي رجعت بشكل أو بآخر، وانتشرت موجة جديدة من الألحاد وتقديس العلم ولا شيء غير العلم. وطبعاً الموجة دي قصادها الموجة اللي بترفض العلم بكل أشكال. وعشان إحنا كمؤمنين ما ننتهش بين الخناقتين دول، تعالوا ندور في الكتاب المقدس. هل بيتعارض العلم والكتاب المقدس؟ أولاً إيه هو تعريف العلم؟ العلم هو مجموعة من المعلومات، سواء عن حاجات حصلت في الماضي وإزاي نشأت وإيه تاريخها، أو معلومات عن أشياء بتساعدنا بعد كده عشان نخترع شيء جديد. زي الميكانيكي مثلا لازم يعرف شوية معلومات عن مكونات العربية عشان يعرف يصلحها، وممكن يخترع قطع غيار جديدة ليها كمان. لكن الكتاب المقدس بالأساس كتاب روحي جواه رسالة من الله للبشر، رسالة مضمونها الحب والخلاص، ووضحها الله بأشخاص مختلفين وبطرق مختلفة على مر العصور. ومع ذلك هنلاقي أن الكتاب المقدس بيحكي أمثلة علمية دقيقة قعد العلماء سنين وسنين يفكروا فيها وتطلع غلط فيصلحوها ويغلطوا تاني وهكذا. زي مثلا نشأة الكون، حاول البشر من قديم الأزل يعرفوا الكون ده نشأ إزاي ومين اللي عمله. منهم اللي قال أنه كان في نجم كبير انفجر، طب مين اللي عمل النجم ده وإيه اللي خلاه ينفجر؟ معرفوش يردوا. لكن الكتاب المقدس بيوصف بشكل دقيق جدا مراحل صناعة الكون في سفر التكوين في أولى إصحاحاته، وكأنه بيقول للإنسان عايز تعرف البداية، البداية أهي. في تكوين 1:5 بيقول الكتاب: وضع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وده اللي العلم بيقوله، إن اليوم بيتكون من نهار وليل نتيجة دوران الأرض حوالين نفسها. حاول العلماء يوصفوا شكل الأرض وإيه بدايتها وإيه نهايتها، وحطوا نظريات كتير وأفكار كتير، مع أن الكتاب المقدس قالها بوضوح في سفر أشعياء إصحاح 40 وعدد 22 أن الأرض كروية، بيقول: والجالس على كرة الأرض. العلم رتب ظهور الكائنات الحية كالتالي: أن بداية الكائنات الحية كانت في المية، بعدها جت الطيور وكل حيوانات الأرض، وفي النهاية جه الإنسان. الكتاب في تكوين 1 بيوصف الترتيب ده بمنتهى الروعة، فبيقول إن الأرض كلها كانت متغطية بالمية، وأمر الله في تكوين 1:20 أن تنشأ الكائنات الحية في المية، وبعدها خلق الطيور وباقي المخلوقات، وفي الآخر خالص الإنسان. وحتى الذرة اللي ابتدى الإنسان يعرفها من حوالي سنة 1808 على إيد العالم جون دالتون، اللي قال إن كل الأشياء في الكون متكونة من حاجات صغيرة جداً عينينا ما تقدرش تشوفها واسمها الذرة. الكتاب قالها من قبل ما دالتون ده يتوجد في الدنيا بكتير، وقالها في عبرانيين 11 وعدد 3: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بمعنى أن الله خلق الكون مش من أشياء قادرين نشوفها أو ظاهرة، لكنه اتخلق من أشياء لا نراها بعينينا. ونظريات تانية كتيرة جدا لو دورنا بدقة هنلاقي الكتاب المقدس اتكلم عنها قبل ولادة العلماء اللي وضعوها بآلاف السنين. بيحكي في العهد الجديد مثلا ان يوسف كان بيشتغل نجار، وعلم الرب يسوع النجارة، وعشان نصنع كرسي مثلا لازم اكون عارف الصنعة اللي مبنية على علم. والرب يسوع استخدم مثلا في تنقلاته السفن اللي صنعها العلم، مع انه كل القدرة وقادر انه يمشي على المية طول الوقت. ومن اللي شفناه في كل الأمثلة اللي فاتت نقدر نفهم أن الكتاب المقدس مش ضد العلم ومفيش تعارض بينهم، ولكن لكل واحد منهم رسالة
مختلفة عن التاني. الكتاب المقدس هدفه إعلان محبة الله للإنسان وخلاصه، ولولا سقوط الإنسان وبعد عن الله ما كانش هيبقى فيه كتاب مقدس، لأن علاقة الإنسان بالله كانت هتبقى وجه لوجه زي آدم قبل السقوط. أما العلم بقى فهو وسيلة مختلفة بتساعدنا نفهم عظمة الله وجلاله وقدرته على خلق الكون من العدم بكلمة كن فيكون، ووسيلة كمان عشان يسهل لنا حياتنا بالاختراعات المختلفة. العلم مش بيتعارض أبدا مع الكتاب المقدس، والله مش ضد ان احنا نبتكر ونبدع، بالعكس ده هو خلقنا عشان نكون مبدعين، بنطور وبنتطور مع العلم المختلف. لكن الفكرة كلها ان احنا ما نوازنش العلم بالكتاب المقدس، الاثنين ما ينفعش يتقارنوا ببعض. الكتاب المقدس كتاب روحي وهدفه ان يوصل رسالة الخلاص لكل انسان موجود على الكرة الارضية دي. اما العلم فده هدفه انه يسهل حياتنا ويساعدنا عشان نتقدم ونتطور. الله لو ما كانش عايزنا نبتكر ونبدع ونبقى علماء ومختلفين في كل حاجة ما كانش خلق الدافعية دي فينا، ولا خلق حب الاكتشاف وحب الابتكار فينا. الله عايزنا بنعرف العلم ونستخدمه، لكن عايزنا كمان ما نحطش قلبنا عليه وما يكونش ده أولوية حياتنا، لكن الكتاب المقدس هو يبقى مرجعيتنا في كل أمور حياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرفت مصحي.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش، ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. شعر المرأة هو تاجها، ويوم بس ما يتقصف شوية أو ينزل أو يحصل له أي حاجة تبتدي على طول تدور على شامبوهات تقوي وزيوت وحمام كريم، وتبقى نفسها تعمل أي حاجة علشان شعرها يرجع يبقى كويس. وكل ما تشوف إعلان عن شامبو أو كريم أو زيت أو بديل الزيت أو وتلاقي الموديل اللي في الإعلان شعرها طويل وجميل، تشتري المنتج ده منتظرة إنه شعرها يبقى زي شعر الموديل اللي بتشوفها في الإعلان. وأنا بفكر في الوقت اللي بنقضيه علشان نهتم بشعرنا، افتكرت الآية اللي في متى أصحاح 10 وعدد 30 واللي بتقول: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. يا رب، يعني أنت عارف عدد شعري؟ جميعها محصاة يعني عارف شعرة، ده مهما وصل درجة اهتمامي أنا بشعري مش ممكن أوصل لمرحلة أني أعرف عدده. يعني مهما كان درجة اهتمامي بيه وبشكله الجميل، في اللي بيهتم بيا واللي بيهتم أكتر وأكتر بشعري بالوحدة، حتى مش مجمل شعري، يعني عارف صفاتي وعارف عيوبي وعارف مميزاتي وعارف ظروفي، وكل ده بين إيديه. وده يخليك تشعري بالأمان وما تشليش هم بكرة، لأنه عارف كل حاجة عنك مهما كانت صغيرة وبسيطة.

الله الذي يفك كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لو في عندك مشكلة أو ضغط مادي، أو مشكلة في تربية أولادك، أو مشكلة مع جوزك، أو مشكلة مع أهل جوزك، اطمني أنت معاكي إله السلام. ومش أي سلام، ده سلام بيفوق العقل. بس السلام اللي من النوع ده علشان تاخديه لازم تكوني بتقضي وقت كل يوم في الصلاة، يعني زي ما الشاهد اللي أنا قريته كده بيقول، بالصلاة والدعاء مع الشكر، وهو ده اللي هيمنحك السلام والفرح الحقيقي واللي يفوق كل عقل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. للأسف كتير بيمر بينا الوقت والمشغوليات وننسى نقعد مع ربنا، وعلى فكرة عدم الاهتمام بالصلاة صفة تقريبا سايدة بين المؤمنين. يعني ممكن تكوني مؤمنة وسلمتي حياتك للمسيح وبتعملي خدمة في الكنيسة، لكن أهملتي وقت الصلاة واللي هو أهم من أي وقت تاني، لأنه فيه بتتكلمي مع الله. أو للأسف حتى لما بتقضي وقت الصلاة بيكون كله طلبات، يا رب أنا عايزة، يا رب أنا عايزة، يا رب اعمل لي، يا رب أنا محتاجة. ومش هو ده وقت الصلاة المطلوب مننا. لكن الصلاة برضو زي الشاهد ما قال كده، فيها شكر وفيها أنك تطلبي من أجل الآخرين، من أجل أخوكي، من أجل أختك، من أجل جارتك، من أجل حماتك، من أجل جوزك، من أجل أولادك، من أجل كل الناس اللي حواليك اللي تعرفيهم. كمان فيها أنك بتطلبي منه أنه يعلمك إزاي تعيشي في رضاه. وأخيراً بترمي عند رجليه الضغوط والمشاكل، وتأكدي أنه بعد وقت الصلاة الله هيملاكي بالسلام، مش لأنه حل المشكلة، لكن بيكفي أنه شال عنك الحمل. كتير ما بنكون محتاجين ده، حد يشيل الحمل بس شوية عني. وممكن كمان وانتي بتصلي وبتطلبي أنه يا رب أنا فعلاً تعبانة، يوضح ليكي أثناء الصلاة إرادته إيه في الضغط اللي انتي بتمر بيه، إرادته إيه في المشكلة اللي انتي بتمر بيها. وعلى فكرة الكتاب المقدس مليان بشخصيات كانت فعلاً بعد الصلاة بتختبر وبتسمع كلام الله ليه هي بتمر بالمشكلة دي. منها بولس الرسول اللي فضل يصلي علشان الله يزيل عنه الألم، كان عنده شوكة في الجسد وبيقوله يا رب أنا تعبت من الشوكة دي، لكن رد الله عليه كان إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الله كان سامح أنه يكون عنده ألم وعنده ضعف علشان كان عايز يقوله أن أنت قوي بس بي أنا مش بيك أنت. ساعات الله بيسمح بالألم وبالتجربة عشان عايز يعلمك حاجة معينة، فياريت تكوني بتسلمي الأمر ده بين إيدين الله وما تزمريش على المشكلة، لكن شوفي هو عايز يعلمك إيه. وياريت زي ما بتقضي وقت طويل علشان جمال شعرك قضي كمان وقت أطول في الصلاة، والنتيجة هتكون ربح ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي شيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالله ميك اب ارتست، ولسه مكملة معاكم في موضوع ميك اب الوش. النهاردة عايزة اشرح لكم حاجة مهمة قوي اسمها الكونتورينج والهايلايتينج، او بيسموها نحت الوش او الثري دي ميك اب، وده الترند في الميك اب الايام دي، هو الموضة. والكونتورينج ببساطة هو باني بستعمل كريم اساس لونه غامق شوية وبفرشة برسم خط من بداية الودن من فوق وبمده تحت العظمة كأني هوصل بالشفايف، لكن بقف عند نص العينين وبعمل الخط ده يمين وشمال، بغمق كمان عند القورة قريب من خط الشعر، وبغمق عند عظم فكي من تحت، ولو عايز المناخير تبان أصغر برسم خطين على جنب عظمة المناخير، وكل ما الخطين دول قربوا من بعض كل ما المناخير بانت أرفع أو أكنز، وبجيب سفنجة طرية قوي أو بنفس الفرشة اللي أنا حطيت بيها اللون وبدمج اللون الغامق ده، بحيث أن أنا بشوف اللون لكن مش بشوف له حدود أو مش بشوف خط واضح وصريح. ده الكونتورينج. أما الهايلايتينج أو الكونسيلر فهشرح لكم بيتحط إزاي، استنوني ورجع لكم بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الكونتورينج والهايلايتينج. وكنت بشرح لكم قبل الفاصل يعني ايه كونتورينج، وهو ببساطة ان انا بحدد الوش بلون فاونديشن غامق، وان انا بعمل خطوط بسيطة تحت عظمة الخد عند القورة عند فك الوش وخطين جنبين عظمة المناخير علشان اغمق الحتت دي فكأني بنحت الوش وبين حلاوته. دلوقتي هشرح لكم يعني ايه هايلايتينج او اني استعمل الكونسيلر او اللون الفاتح. زي ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت، الكونسيلر بيتحط تحت العين على شكل مثلث، وكمان بحط الكونسيلر أو اللون الفاتح بتاعي على عظمة المناخير، ولو عايزة أحدد الشفة بتاعتي بحط خط رفيع فوق الشفة وده بيخليها تبان أملى وأكبر ومتحددة أكتر. ونفس الطريقة تاني برجع أدمج اللون ده بسفنجة ناعمة أو بفرشة، والمفروض كل الألوان دي تبقى مدموجة كويس قوي ومحسش بأي فرق أو أي خطوط واضحة. والطريقة دي ممتازة علشان أجسم الوش وأدير العيوب، يعني مثلاً أصغر قورة كبيرة أو أصغر مناخير أو أبين عظمة الخد، ودي ممتازة لميك اب العرايس وبتبقى حلوة قوي في التصوير. والحلقات اللي جاية جايبة لكم معلومات مفيدة قوي ومهمة عن ميك اب العيون والآي شادو. استنوني في حلقات جديدة من زي القمر.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

مشيرا عجيبا: أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. المزمور 16 الآية 7. أستطيع أن أستمر في ترديد كلمات داود تلك، فأنا أعرف معنى إمكانية الوصول إلى مشورة الرب، وأقدرها فوق كل حكمة بشرية. لقد أثبت في مرات عديدة في تجربتي الخاصة أن مشورة الرب موثوقة. علاوة على ذلك، بحسب إعلان الكتاب المقدس، يصف إشعياء الرب بأنه مشير عجيب. سفر إشعياء الإصحاح 9 الآية 6. إن الكلمة المترجمة عجيبا تحتوي دائما على عنصر خارق للطبيعة. إن مشورة الرب أعلى من مستوى الحكمة والبصيرة والمعرفة البشرية. أنا ممتن جدا لتمكني من الوصول إلى مشورته، ويمكنني أيضا أن أردد الكلمات التي تليها في الجزء التالي: وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. ففي كثير من الأحيان عندما تكون لدي مشكلة لم يتم حلها، فإنني ببساطة أسلمها للرب وأذهب إلى النوم دون أن أتصارع معها أكثر من ذلك. ثم في سكون الليل يوقظني الرب في أعمق أعماق قلبي بهذا الصوت الهادئ يتحدث معي ويريني الجواب والحل لمشكلتي. كم هو جيد أن تعرف أنك تستطيع الوصول إلى مشورة الرب. عندما تصل إلى نهاية قدرتك، عندما تفكر في كل شيء ولا يزال الأمر غير منطقي، عندما تجد نفسك في طريق مسدود في حياتك ولا تعرف إلى أي طريق تتجه، تذكر أن الرب هو المشير العجيب. اذهب إليه، سلم له مشكلتك، افتح قلبك له، لأنه يتحدث إلى القلب وليس إلى الرأس، وبطريقته الرائعة سوف يظهر لك الجواب. برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. المزمور 73 الآية 24.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته. ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب وأن

مهد للهضاب وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. إذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. تقديم

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: استمعت إلى شرحكم لظروف تجريب الشيطان للسيد المسيح وإلى شرحكم للتجربة الأولى، فماذا كان موضوع التجربتين الثانية والثالثة؟
2: في الأحاديث الثلاثة الماضية كنت أجاوب على سؤالين عن تجارب السيد المسيح في البرية. في هذا الحديث أتابع الرد على السؤال الذي بدأت بإجابته في الحديث الماضي، وأبدأ بأن أقرأ رواية البشير متى لتجارب السيد المسيح الثلاث كما جاءت في الأصحاح الرابع من بشارته. يقول الوحي: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. في هذه التجارب نجد التجربة الأولى، وهي تحويل الحجارة إلى خبز، تجربة بسيطة أسميناها تجربة البساطة. في التجربة الثانية، وهي أن يلقي المسيح بنفسه من على جناح الهيكل فتحفظه الملائكة، وقد أسميناها تجربة الاحتيال. الآن نتأمل التجربة الثالثة وأسميها تجربة الوقاحة. في التجربة الثالثة غير الشيطان نوع الطلب ودعا المسيح إلى أمر منكر، لكنه قدم مقابل هذا الطلب عرضا عظيما، لأنه بطريقة نجهلها أصعد الشيطان السيد المسيح إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك المسكونة ومجدها في لحظة من الزمان، وقال له: لك أعطي هذا السلطان كله وهذه جميعها وكل مجدها، لأنه قد دفع إلي، وأنا أعطيه لمن أريد، فإن خررت وسجدت لي يكون لك الجميع. في جواب المسيح على هذه التجربة الثالثة لا نجد أقل إشارة إلى أن اقتراح إبليس كاذب وأن مواعيده فارغة، مع أن المسيح كان يقدر أن يرغم إبليس على القيام بما وعد إن شاء المسيح ذلك، ولكن المسيح بنى رفضه على نوع الطلب، وهو تقديم السجود لغير الله، وعلى تقديم هذا السجود نفاقا ورياء لشخص لا يسجد له هو بقلبه، ورفض أن يتخذ لأجل غاية حسنة سياسة سيئة، متساهلا مع الشر القليل لأجل الخير الجزيل. وهذه على الدوام خدعة شيطانية تضيع على المتساهل ما توخاه من الخير، وتجلب على رأسه ويلا وبيلا، فالغاية لا تبرر الواسطة.

0: كانت تجربة سجود المسيح لإبليس تطلب من المسيح أن يعتمد على المجد العالمي في أمور الدين، وقد كان رجال الدين جميعا حتى رسله ويوحنا المعمدان يشتهون ويتوقعون ملكوتا زمنيا مجيدا يقيمه المسيح متى جاء. وتعهد إبليس للمسيح بأن يسهل له إتمام هذه الرغبات اليهودية السائدة عند الجميع، وفي الوقت ذاته يغنيه عن الأتعاب والإهانات والآلام والصلب وعن الصبر طويلا ألوف السنين ليؤيد سلطته على البشر مكان سلطة إبليس، فينال المسيح غايته السامية بسرعة وسهولة. ولا نستبعد أن هيئة إبليس في هذه التجربة الثالثة لم تكن هيئة شيطانية ظاهرة تولد النفور منه مباشرة والاشمئزاز من تقديم السجود له، لكن وقاحة اقتراح إبليس في طلبه من المسيح الطاهر أن يفعل أمرا منكرا تكفي لتكشف عن حقيقة شخص إبليس. لذلك قابله المسيح بنفور حاد وانتهره بقوله اذهب يا شيطان، ومع ذلك لم يمسك عنه قوة البرهان، بل سرد له عبارة من نفس خطاب كليم الله موسى الذي اقتبس المسيح منه سابقا، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لما أمر المسيح إبليس أن يذهب ولا مخذولا، لكنه فارق المسيح إلى حين فقط، وحالما تقرر فوز المسيح زعيم البر على الشيطان زعيم الإثم، وفر الشيطان زعيم الإثم خاسرا، ظهرت مراقبة أهل السماء لهذا العراك الفاصل الخطير، لأن الوحي يقول وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، تنقل إليه التهاني السماوية على فوزه وبشائر الرضا الإلهي الممتاز، لأن الملائكة كما يقول الوحي أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص، فكم يكون فرحهم وافتخارهم أن يخدموا الآن ليس ورثة الخلاص بل رئيس الخلاص ورئيس الإيمان ومكمل الإيمان السيد المسيح.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

أعطني يا رب وطنا أفضل سمويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سمويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى فيه أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الخامسة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى. دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان ال 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الانجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الانجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الانجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الانجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، واللي واضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل: الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده وبيعلن نفسه انه هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده.
هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه.

0: هيدخل الهيكل ويعلن نفسه إن هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول إنهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه، وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، ودي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول إنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك إنها تبدأ هتكون من أورشليم. أخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب إزاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم ومش هيحصل زيه، ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الالفي باجسادهم الارضيه، وعايز الناس تخلص في نهايه الازمنه بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقه، لانه لو الامر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد أنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه أنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا أنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
1: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء جديد والأرض بتلف، هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم مع

0: إن سلسلة العظات دي هتعرفوا إننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل إن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات لدكتور إيرو لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
3: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رقم الحلقة رقم 25، رجوع المسيح كاللص في الليل. عسلام أخوتي ومرحبا بكم، باش نقرأ معاكم من الكتاب المقدس، من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من رسالة بطرس الثانية والإصحاح 3 من الآية 8 حتى الآية 10. بطرس هذا واحد من الرسل أيضا بتاع السيد المسيح، وكتب رسائل كبيرة في الإنجيل.

يقول: ولكن أيها الأحباء، عليكم أن لا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس، ولكن يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا، وتنحل العناصر المحترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات. يوم عظيم، يوم رجوع الرب يسوع المسيح إلى الأرض ثانيا. هو في الواقع كي نقرأ الإنجيل نلقى أن السيد المسيح تكلم على رجوع الثاني قبل ما يصعد إلى السماء. نعرف أن المسيح عاش على الأرض 33 سنة كإنسان، بالرغم أنه كان موجود منذ البداية، منذ الأزل، ككلمة الله التي خلقت كل شيء حي والمخلوقات الكل. لكن جاء الوقت المعين، الله أنزل المسيح في شبه إنسان وعاش على الأرض 33 سنة في أرض فلسطين، وتصلب من أجل خطية الناس، ومن بعد ما تصلب تدفن 3 أيام في القبر، وفي اليوم الثالث وقت مشاو باش يزوروا القبر القوه فرغان، يعني المسيح صعد إلى الآب، إلى الله من حيث أتى. لكن قعد يظهر للتلاميذ متاعه وللرسل متاعه وقال لهم: كما شفتوني طالع إلى السماء، باش تشوفوني مرة أخرى نازل من السماء راجع مرة أخرى. وهذا علاش يتكلم الرسول بطرس على رجوع المسيح الثاني. الرجوع الثاني متاع يسوع المسيح مهم كبير في إيماننا، في إيماننا المسيح، لأنه هو اللي يضمننا الرجاء في الحياة الأبدية. احنا من آمنا بيسوع المسيح وآمنا بخلاصه وقبلناه كرب ومخلص في حياتنا، قاعدين ننتظر فيه باش يرجع مرة ثانية ويحملنا معه إلى المجد، إلى السماء. في السماء ما عادش فيه لا مرض ولا حرب ولا قتل ولا حسد ولا شيء، نكون كالملائكة، نعيش في محبة الله وفي سلام الله. هذا اللي قاعدين ننتظر فيه نحن المؤمنين بالمسيح. أنت أخوي المشاهد وأختي المشاهد، هل عندك هذا الرجاء؟ أو أنت خايف من عذاب القبر؟ أو أنت خايف من الحياة اللي بعد القبر؟ لأن ما عندكش ضمان، ممكن ما تحسش في قلبك أنك عندك ضمان. نحب نبشرك أخي المشاهد وأختي المشاهد أن فما رجاء عندما تؤمن بيسوع المسيح، وتخلي دم يسوع المسيح يطهر قلبك من كل خطيئة، وروح القدس يجي ويعلمك تعاليم المسيح ويخليك قلبك يتمس بمحبة الله، باش يتولد فيك هذا الرجاء وتصبح أنت من أولاد الله المنتظرين رجوع المسيح ثانية. أمين. افتح قلبك للرب يسوع المسيح. ونحب نقول لك أختي المشاهدة وأخوي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيما. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: من المعروف أن الغزالة أسرع من الأسد. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. يعني لو الاثنين بيجروا ورا بعض في خط مستقيم استحالة الأسد يجيب الغزالة. بس غريبة أو أن كل مرة نتفرج على عالم الحيوان مثلا نلاقي أن الأسد بيصطاد الغزالة. أصل الغزالة وهي بتجري بتقول لنفسها إيه؟ أنا ميتة ميتة، أنا يا دوب غزالة وهو إيه؟ ده أسد. طب والأسد هو بيجري ورا الغزالة بيقول إيه؟ هصطادها، يعني هصطادها، ده أنا أسد وهي يا دوبك حتة غزالة. الغزالة صدقت إنها مهزومة أكيد، فانهزمت فعلا، والأسد صدق إنه منتصر أكيد فجاب الغزالة فعلا. يا ترى وإحنا بنكلم نفسنا بنقول لروحنا إيه؟ يعني فاهمين عن نفسنا إيه؟ عشان اللي بنقول لروحنا بنصدقه، واللي بنصدقه بنعيشه. يعني لو بنقول لنفسنا ان احنا شطار وان احنا ناجحين وان احنا هنقدر، يبقى هنقدر. لو بنقول لنفسنا مفيش فايده، مش هنقدر، صعب علينا، اصل امكانياتنا قليله، يبقى هو ده اللي هيحصل فعلا. لو بتقول مثلا مش هنجح اخر السنه، مش هجيب تقدير، مش هترقى، مش هعرف اعمل كذا ولا كذا، خلاص هو ده اللي انت مصدقه على نفسك وهو ده اللي هيحصل لك. لكن لو بقى بتقول ان انا اقدر وان انا اعرف وان انا ممكن اعملها، يبقى مبروك عليك النجاح من قبل ما تبتدي. بالنسبة لعلاقتنا بربنا، لو بنقول ان احنا ضعفاء والشيطان قوي ما اقدرش عليه، هتصدق. طب لو بتقول ان انا قوي واقدر اقاوم الاغراءات وحنتصر، يبقى هتنتصر. مهما كنت ضعيف، لو مع ربنا هتكون اقوى وهتنتصر على الخطية وعلى الشيطان. يلا نقول لنفسنا ان احنا اقوياء ونقدر ننتصر بربنا اللي ساكن جوانا، ويلا نقول للشيطان ان احنا مش خايفين لان ربنا معانا.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني
0: وهبي.
2: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش، التغيير مع الوحده عند قدمين.

فرق كبير انك تطلب ربنا, وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلبه. مستوى تاني, كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب, عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا, وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي, اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي, انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة بان انت لذذت قلب ربنا امتى؟

دلوقتي انت اخر مرة اتلذذ فيها الرب من مواقفك ومن سلوكك، عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
2: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
1: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة،
3: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمهم. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
1: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
8: هاتي ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
7: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
9: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
7: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
10: وزادنا الهواء القليل يقظة.
11: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
7: فجلسنا معا نكمل الحديث.
10: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
8: حوارا؟
11: قل شجارا.
7: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
10: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
9: إلى هذا الحد؟
7: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
8: وعدتم؟
11: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
8: وإلى ما وصلتم؟
7: لم نصل إلى شيء.
10: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
11: اتفقنا أن لا نتفق،
7: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
8: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم نعم، هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
2: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة
2: وتنحل السماوات والأرض.
4: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
2: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
2: تقصد الكون، باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
4: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
2: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى
4: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، متى يرجع حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك باللياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي

لون 100 بالون انفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في الشوارع.

نسبح للرب وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع، حب، غمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية، أشواق.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش. لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده. ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش لوحدك. خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك. عايز يقيمك قوتك امكانياتك ضعفك. مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمة ووعظة ده كل أمانة. مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسة مجيدة لا غضب فيها ولا دنس. ناس واقفة واقفة صح. الله بيوحد فكرك بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد حد رافع ايده. سواء بصلاة تعطيه مادي بمساعدة جسدية اي امر يقول لك على روح القدس. خد دقايق من فضلك. مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا ابقى في ملء مشيئتك الوقت الجاي. قايم بالدور بتاعي

Mensch, der

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.
1: A lot of fake music out there. The original art is here. Double M. Can you listen?

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي، قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100 فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك،

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. شعر المرأة هو تاجها، ويوم بس ما يتقصف شوية أو ينزل أو يحصل له أي حاجة تبتدي على طول تدور على شامبوهات تقوي وزيوت وحمام كريم، وتبقى نفسها تعمل أي حاجة علشان شعرها يرجع يبقى كويس. وكل ما تشوف إعلان عن شامبو أو كريم أو زيت أو بديل الزيت أو أو أو وتلاقي الموديل اللي في الإعلان شعرها طويل وجميل، تشتري المنتج ده منتظرة إنه شعرها يبقى زي شعر الموديل اللي بتشوفها في الإعلان. وأنا بفكر في الوقت اللي بنقضيه علشان نهتم بشعرنا، افتكرت الآية اللي في متى أصحاح 10 وعدد 30 واللي بتقول: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. يا رب، يعني أنت عارف عدد شعري؟ جميعها محصاة، يعني عارف شعرة شعرة. ده مهما وصل درجة اهتمامي أنا بشعري، مش ممكن أوصل لمرحلة أني أعرف عدده. يعني مهما كان درجة اهتمامي بيه وبشكله الجميل، في اللي بيهتم بيا واللي بيهتم أكتر وأكتر بشعري بالوحدة، حتى مش مجمل شعري، يعني عارف صفاتي وعارف عيوبي وعارف مميزاتي وعارف ظروفي، وكل ده بين إيديه. وده يخليك تشعري بالأمان وما تشليش هم بكرة، لأنه عارف كل حاجة عنك مهما كانت صغيرة وبسيطة. وعشان كده هو لوحده اللي يقدر يديك سلام، فما فيش داعي أنك تشيل الهم، لكن خلي الفرح يملى حياتك، الفرح الحقيقي اللي من عند الله، واللي مذكور في رسالة فيلبي أصحاح 4 من 5-7 بيقول كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وتكملة الآية: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لو في عندك مشكلة أو ضغط مادي، أو مشكلة في تربية أولادك، أو مشكلة مع جوزك، أو مشكلة مع أهل جوزك، اطمني، أنت معاكي إله السلام. ومش أي سلام، ده سلام بيفوق العقل. بس السلام اللي من النوع ده علشان تاخديه لازم تكوني بتقضي وقت كل يوم في الصلاة، يعني زي ما الشاهد اللي أنا قريته كده بيقول: بالصلاة والدعاء مع الشكر. وهو ده اللي هيمنحك السلام والفرح الحقيقي واللي يفوق كل عقل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. للأسف كتير بيمر بينا الوقت والمشغوليات وننسى نقعد مع ربنا. وعلى فكرة عدم الاهتمام بالصلاة صفة تقريبا سايدة بين المؤمنين، يعني ممكن تكوني مؤمنة وسلمتي حياتك للمسيح وبتعملي خدمة في الكنيسة لكن أهملتي وقت الصلاة، واللي هو أهم من أي وقت تاني لأنه فيه بتتكلمي مع الله. أو للأسف حتى لما بتقضي وقت الصلاة بيكون كله طلبات، يا رب أنا عايزة، يا رب أنا عايزة، يا رب اعمل لي، يا رب أنا محتاجة. ومش هو ده وقت الصلاة المطلوب مننا. لكن الصلاة برضو زي الشاهد مقال كده فيها شكر، وفيها أنك تطلبي من أجل الآخرين، من أجل أخوك، من أجل أختك، من أجل جارتك، من أجل حماتك، من أجل جوزك، من أجل أولادك، من أجل كل الناس اللي حواليك اللي تعرفيهم. كمان فيها أنك بتطلبي منه أنه يعلمك إزاي تعيشي في رضاه. وأخيراً بترمي عند رجليه الضغوط والمشاكل، وتأكدي أنه بعد وقت الصلاة الله هيملاكي بالسلام، مش لأنه حل المشكلة لكن بيكفي أنه شال عنك الحمل. كتير ما بنكون محتاجين ده، حد يشيل الحمل بس شوية عني. وممكن كمان وانتي بتصلي وبتطلبي أنه يا رب أنا فعلا تعبانة، يوضح ليكي أثناء الصلاة إرادته إيه في الضغط اللي انتي بتمر بيه، إرادته إيه في المشكلة اللي انتي بتمر بيها. وعلى فكرة الكتاب المقدس مليان بشخصيات كانت فعلا بعد الصلاة بتختبر وبتسمع كلام الله ليه هي بتمر بالمشكلة دي. منها بولس الرسول اللي فضل يصلي علشان الله يزيل عنه الألم، كان عنده شوكة في الجسد وبيقول يا رب أنا تعبت من الشوكة دي، لكن رد الله عليه كان إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الله كان سامح أنه يكون عنده ألم وعنده ضعف علشان كان عايز يقوله أن أنت قوي بس بي أنا مش بيك أنت. ساعات الله بيسمح بالألم وبالتجربة عشان عايز يعلمك حاجة معينة، فياريت تكوني بتسلمي الأمر ده بين إيدين الله وما تزمريش على المشكلة، لكن شوفي هو عايز يعلمك إيه. وياريت زي ما بتقضي وقت طويل علشان جمال شعرك قضي كمان وقت أطول في الصلاة، والنتيجة هتكون ربح ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في برنامج كلام من القلب وحلقة جديدة. أنا معرفش كم مرة فكرت في فرق ما بين التعبيرين دول، اللي يمكن تكون سمعت مثلا واحد فيهم على اعتبار أنه عنوان مسلسل أو فيلم. إيه رأيك لما أقولك مليونير شحات ولما أقول شحات مليونير؟ هل في فرق ما بين التعبيرين؟ هل المليونير الشحات يختلف عن الشحات المليونير؟ أعتقد هو ده الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة في برنامج كلام من القلب. بس خلينا في الأول نسمع كلمة ربنا، وهنقراها النهاردة من إنجيل مرقس أصحاح 10، وبالتحديد من آية 46 لآخر الأصحاح، وهو آية 52.
1: وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى. فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هوذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق.
0: ورجعنا تاني عزيزي المستمع علشان نحكي النهاردة قصة أشهر متسول في التاريخ. إيه ده، هو المتسولين فيهم مشاهير برضو؟ الشهرة بصراحة ما بتفرقش ما بين متسول ورئيس جمهورية، عشان كده مرات تشوف مثلا لاعب رياضي أشهر من رئيس الدولة بتاعته في الزمن بتاعه، فالناس كلها تعرف فلان، لكن ما تعرفش الرئيس بتاع دولته كان اسمه إيه في الوقت ده. وبالتالي كمان حتى الشحاتين ليهم نصيبهم من الشهرة. الراجل ده مشهور لأنه يستحق بصراحة في نظري، يعني اسمه بارتيماوس، ويمكن الشهرة مش جاية من اسمه، لأن اسمه كمان اسم حاجة محترمة قوي. كلمة بارتيماوس هي اسم مكون من مقطعين، بار وتيماوس. بار يعني ابن، وتيماوس يعني المعتبر، يعني معنى اسمه ابن المعتبر. قعدت في مره اتخيل وانا بضحك، لو واحده خطبه مثلا راحت تخطب لبارتيماوس ده المتسول الغلبان المسكين الاعمى ده، واحده مثلا من من من من بنات العيله او من بنات البلد، وقالوا لها اسمه ايه العريس، هتقول لهم ده اسمه ابن المعتبر، اسم حاجه كده فخمه، حاجه كده محترمه. لكن للاسف الشديد زي ما بنقول بالبلدي، اللي بره هلا هلا واللي جوه يعلم الله. ده مش بس كان جوه، ده بره وجوه الاثنين يعلم الله. ليه؟ لان بارتيماوس الراجل ده ما نعرفش اديله كام سنة بيمارس مهنة التسول، إذا كانت مهنة كمان، لكن عارف مكانه على جنب الطريق، كل يوم بيروح عند الحتة دي، وبالجي بي اس اللي في دماغه عارف موقعه على الطريق، ويقعد عند المكان ده هناك كل يوم. الفترة دي كانت فترة عيد، وكانت ناس كتير طالعة من أريحة لأورشليم علشان تعيد، وبارتيماوس كان زي كل يوم بيمد إيده وبيطلب حسنة وبيطلب أي صدقة من الناس اللي رايحة تعيد. ولأنه ده كان عيد، فده كان موسم للتسول والمتسولين، والطريق كان بيبقى على الجنبين مليان بالمتسولين، كل واحد بيستعرض العاهة اللي عنده وبيطلب حسنة من اللي طالع واللي نازل. بس اليوم ده ما كانش يوم عادي من أيام العيد، مش مجرد يوم زحمة، لكن غالبا كان يوم مختلف، لأنه كانت ناس كتير جدا بتنادي وبتزعق وبتكلم بصوت عالي وبتنطق اسم متكرر جدا. الاسم ده بسرعة جه في ودن بارتيماوس اللي كان بيستخدمها علشان يشوف بيها ويسمع بيها مع بعض. الاسم ده كان يسوع الناصري. وأول ما الاسم وصل ودان بارتيماوس، أتهيأ لي حاول يمسك في أي حد من المشيين بإيده ويسأله: إيه يسوع؟ ماله يسوع؟ قاله ده معدي من هنا. معدي من هنا؟ يسوع الناصري؟ يسوع المعلم اليهودي اللي فتح عينين الرجل المولود أعمى؟ يسوع الناصري اللي قوم الناس من الموت؟ يسوع الناصري معدي؟ طب هو على بعد قد إيه؟ قاله هو بيقرب. فابتدى من بعيد وهو بيحاول يشوف بودانه الصخب والضوضاء، ومناخيره مش طايلة غير ريحة التراب والعفار اللي طالع من رجلين الناس الكتير اللي ماشية في الشارع أو على الطريق في الوقت ده. وبدأ بارتيماوس يصرخ، قال انا قلت يسوع الناصري زي ما هما بيقولوا له ما عملتش حاجه، ده مش يسوع الناصري، ده يسوع ابن داود. وبدا بارتيماوس يصرخ ويقول له يا يسوع ابن داود ارحمني. الناس حست ان الراجل ده جسور زياده عن اللزوم، مش بس بيطلب حسنه زي كل يوم، مش عاوز صدقه، مش عاوز اللي طالع ولا اللي نازل يديله في ايده اي حاجه ياكلها او يعيش عليها يحطها في الرداء الضخم بتاعه اللي كان مليان بحاجات الحجاج اللي طالعين يعيدوا في اورشليم. لكن الراجل ده بينادي على يسوع الناصري بالاسم، وكمان بيقول له يسوع ابن داود، ايه الجراءه دي؟ فناس كتير حاولوا يسكتوه. بارتيماوس كان بيصرخ اكتر وباصرار اعنف، الى ان في لحظه زي ما يكون في حاله من الصمت المفاجئ حصلت في المكان وشلت بارتيماوس وما عرفش ايه اللي بيحصل، لانه لقى اتنين بياخدوه من ايديه وبيقوموه بيقولوا له يسوع بينادي عليك عايزك. جي قوم، كان الرداء بتاعه تقيل عليه اللي حاطط فيه الحاجات اللي بياكلها والحاجات اللي الناس بتتصدق عليها بيه. خلع الرداء بسرعه وراح في خطوات متعثره وهو مش عارف رايح فين، بس هو رايح ليسوع اللي كان بينادي عليه من شويه. وجات صدمه عجيبه جدا جدا، المسيح بيساله انت عاوز اعمل معاك ايه؟ سؤال صادم مش كده؟ سؤال بيقول انه ممكن ده ما يكونش يسوع، لانه لو ده يسوع مش هيسألني السؤال ده، لأنه أكيد شايف إن أنا أعمى وأكيد شايف إن أنا شحات. الله بيسألني ليه كده؟ ماذا تريد أن أصنع بك؟ عزيزي المستمع، ثلاث معجزات حصلوا في معجزة واحدة. يا ترى إيه هما الثلاث معجزات دول اللي حصلوا مع بارتيماوس الأعمى؟ خلينا نتقابل بعد الفاصل علشان نشوف أول معجزة عملها المسيح مع بارتيماوس وهو بينقل حياة واحد أعمى شحات من الظلمة للنور. خليك معي.

ورجعنا عزيزي المستمع علشان نحكي في أول معجزة عملها الرب يسوع المسيح مع بارتيماوس المتسول الأعمى الأشهر في التاريخ. أنا بتوقع أو حاسس أنه أول معجزة حب السيد المسيح يعملها مع الراجل ده أنه ينقله من مكانه. يعني إيه ينقله من مكانه؟ بارتيماوس مكانه كان معروف على جنب الطريق، وإحنا لغاية النهاردة معروف أن اللي على جنب الطريق ده بيبقى حاجة من اتنين: إما حجر لقيته في نص الطريق حبيت تشيله من سكة الناس رميته على جنب الطريق، وإما اسمح لي يمكن بعض المهملات والزبالة اللي ممكن تكون في إيدك وإنت مش عارف توديها فين، فللأسف الشديد في ناس ما بترميهاش في باسكت الزبالة المتخصص لكده، وأكيد في أيام المسيح ما كانش فيه باسكت على جنب الطريق، فكانوا بيرموا المهملات بتاعتهم واللي حب يتخلص من حاجة على جانب الطريق. يعني تخيل معايا مكان بارتيماوس كان وسط الحجارة والزبالة. تخيل معايا واحد عايش حياته وسط الحجارة وسط الزبالة، لما يمد ايده علشان يتسند على حاجة على الارض هيلقى ايه؟ هيلقى حجر او هيلقى بعض الزبالة او بعض النفاية اللي المسافرين او اللي رايحين وجايين بيرموها على جانب الطريق. مع مرور الزمن اللي بيفضل عايش وسط الحجارة بيتحجر، بيبقى قاسي قوي، لانه حياته ما فيهاش حاجة طرية، حاجة ناعمة. حياته بتكتسب تحجر وقساوة من الحجارة اللي جنب الطريق. أنا بتخيل ده، طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس، ده مجرد تخيل تصويري للمشهد اللي احنا فيه. لكن كمان أكيد اللي جنب الطريق مش حاجة حلوة، أكيد مش بضاعة فاخرة، أكيد مش مثلا فواكه وخضار، لا أكيد كمان حاجات ريحتها مش حلوة. بس الرب يسوع المسيح كان عاوز يقول لبارتيماوس: عايز انقلك من الحتة دي، لو عاوز تتعامل معايا سيب المكان ده، سيب الموقع ده، سيب الحتة دي. يمكن النهاردة انت مش قاعد وسط زبالة او حجارة، يمكن بيتك فخم جدا ويمكن عندك عربية على اعلى مستوى، لكن يمكن الحجارة بتاعتك مش حجارة حرفية، يمكن الحجارة بتاعتك هي ناس قلبها زي الحجر، ويمكن مع كتر ما عشت وسط الحجارة قلبك بقى زي الحجر، ويمكن مع كتر ما عشت وسط النفاية والزبالة اللي يمكن ما تكونش اكتر من ازازة خمرة، ازازة بيرة، سهرة حمراء، مكان بتحاول تروح عشان تروح عن نفسك فيه، بس عايز أقولك أنت بتطلع من المكان ده كل مرة ومناخيرك مزكومة بريحة مش نظيفة، بريحة مش حلوة، أنت حاسس أنك وسط الزبالة. ربنا عاوز النهاردة يديلك بصيرة، بس في الأول بيقولك سيب مكانك. كان ينفع المسيح يروح لغاية بارتيماوس قدام وش بارتيماوس على طول ويتكلم معاه، بس ربنا كان بيقول لبارتيماوس في أدبيات معينة مش هينفع أوصل لك وانت فيها، سيب المكان بتاعك. عزيزي المستمع، ياما كتير طلبت ربنا وانت في وسط الزبالة وانت على جانب الطريق، ياما حسيت انك عاوز ربنا بس ما خدتش ولا خطوة حرفية او عملية تطلعك من المحيط اللي انت قاعد فيه وتجيبك ناحية ربنا. ما روحتش ولا مرة تصلي في كنيسة، ما حضرتش ولا مرة قداس او نهضة في اجتماع انت عشية في مكان، وكنت عاوز ربنا يوصلك وانت مصر تفضل في مكانك. ربنا بيقول النهاردة: أنا جيت من السماء للأرض، مش كتير عليا إنك تتحرك خطوتين تلاتة من الحتة دي. في ناس هتسمعني النهاردة وتقول: بس أنا معذور، أنا معرفش أروح لربنا إزاي، أنا معرفش أغير المكان ده. لو قلبك بيصرخ وبينادي على ربنا ما تقلقش، ربنا هيبعتلك اللي ياخدوك من المكان ده. ليه؟ يمكن يبعتلك ظروف تغير مكانك أو موقعك أو شغلك أو البيئة اللي انت عايش فيها أو الجيرة اللي انت تعبان بسببها. يمكن ربنا يبعتلك بشر، يمكن ربنا يبعتلك رسالة في التلفزيون أو في الراديو زي ما احنا بنتكلم معاك دلوقتي ويقولك تسيب المكان ده. عندك كتاب مقدس اتملى تراب وتحط عليه أكوان من التراب لأنك ما بتقراهوش، امسك الكتاب وقراه، خلي ربنا يشوف حركة، حركة في حياتك عايزة ربنا، بتطلب ربنا. ايه اخر حركة خدتها ناحية ربنا؟ ربنا النهاردة بيقول: انا تاني جيت من السماء للأرض، انا مش كتير عليا انك تسيب مكانك. يمكن تسيب الترابيزة اللي بتاخد من عليها الضرائب زي زكة او زي متى، يمكن تطلع على شجرة عالية زي زكة، يمكن تدخل بيت الفريسي زي المرأة الخطية، يمكن تروح عند البير زي السامرية، بس خد خطوة، خد خطوة. المعجزة الاولى اللي ربنا عملها مع الرجل ده انه ساب جانب الطريق، واخر القصة زي ما سمعنا في القراية مكتوب: وتبع يسوع في الطريق. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق، ما رجعش تاني الحتة الأولى لكن كمل في الطريق. ربنا النهاردة بيقول لك في طريق،
ما تكتفيش انك تكون مع الحجارة والزبالة، ما تكتفيش ان تكون متفرج اللي رايح رايح واللي راجع راجع وانت قاعد بس تبص على ده وعلى ده وانت حياتك مليانة بالموت والسكون، لكن سيب المكان ده وتحرك وتعالى وانا منتظرك. خلونا مع بعض بعد الفاصل هنسمع ايه المعجزة التانية اللي ربنا عملها مع بارتيماوس في الفكرة دي.

ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نعرف ايه تاني معجزة جوه المعجزة الكبيرة بتاعت تفتيح عينين الأعمى بارتيماوس، أشهر شحات في التاريخ عملها السيد المسيح معاه. احنا قلنا في الوقت اللي قبل الفاصل ان الرب يسوع المسيح أخذ بارتيماوس من مكانه على الطريق، لكن الرب يسوع المسيح كمان عمل حاجة تاني انت لازم تاخد بالك منها، انه حرك الأعمى من رداءه، مش بس من مكانه لكن من رداءه. ايه رداءه ده؟ الرداء ده عبارة عن جلابية كبيرة جدا واسعة فضفاضة مفتوحة من قدام بالكامل، بيحطها على جسمه علشان يحط فيها الحسنة اللي ربنا بيبعتها له. طبعا مش يحط فيها فلوس، مفيش فلوس محتاجة كل الجلابية الكبيرة دي، كان يحط أكيد فيها أكل أو كسرة عيش أو أي حاجة الناس بتديها له وهي ماشية رايحة تحج في أورشليم. كمان الرداء ده لما بارتيماوس كان بيحس بالتعب حابب يحط راسه وينام، يمكن كان بيطبقه ويحطه تحت دماغه. الرداء ده من الآخر هو البيت الصغير جدا الضعيف جدا الفقير جدا اللي كان بارتيماوس بيحس فيه بالدفى والأمان. وأنا عايز أقولك النهاردة كل واحد فينا عنده رداء زي رداء بارتيماوس، كل واحد فينا عنده حاجة كده مدفياء محوطاء بيحس فيها بالأمان، يمكن علاقات، يمكن صداقة، يمكن تليفونه اللي ما بيسيبوش طول اليوم هو قاعد يدخل فيه على الفيس ويطلع منه ويدخل على تويتر، يمكن شغلة معينة بيحاول يحس فيها انه بيحقق نفسه، يمكن علاقة عاطفية، وكتير ناس بتدخل في علاقات عاطفية بحثا عن الهوية والأمان والدفء. انا معرفش ايه الرداء بتاعك النهاردة، بس اكيد انت عندك رداء، اكيد انت عندك رداء، يمكن

في ناس كتير جدا بتقول لا مش قادر اجي، مش قادر اتحرك، مش هينفع اسيب العلاقة الفلانية، مش هينفع اسيب الصداقة الفلانية، مش هينفع اسيب الحلم ده، الطموح ده، مش هينفع ابطل افكر في الشغل بالشكل الفلاني عشان اروح اصلي واسيب كل حاجة واروح لربنا. بس عايز اقولك حاجة، لو عملت كده انت لا تخسر. هل تتخيل ان دي كانت المرة الاخيرة اللي الرب يسوع المسيح كان معدي فيها من قدام بارتيماوس؟ تعرف بارتيماوس لما كانش ساب الرداء بتاعه كان المسيح ساب بارتيماوس ومشي. تعرف النهاردة ربنا بيقدم لك فرصة للرجوع والتوبة وتغيير الحياة، لو خدتش بالك منها المسيح ممكن بعد كده ما يبقاش عندك فرصة تاني، ممكن زي ما كان هيحصل حرفيا مع بارتيماوس في الأصحاح ده يحصل معايا ومعاك. ربنا لما يدينا فرصة نقابله ربنا عاوز يكون الأولوية الأولى. تقول بس أنا هخسر كتير، صدقني مش هتخسر حاجة. اللي كرمك ومديلك الرداء باللي فيه وانت بعيد عنه اكيد اكيد هيديلك اكتر منه بكتير وانت معاه. لما وانت بعيد عنه وبتكرهه وسايبه ومش عاوزه ومش شايفه ومش حاسس بيه، ربنا ما سابكش وربنا اكرمك وسطر عليك. امال يعمل ايه لما تسيب كل حاجه عشان خاطره؟ اكيد مش هيعوزك لحاجه، اكيد مش هيبطل يكرمك. الله بيقولك هل عشان خاطر رداء، عشان خاطر حاجة تقيلة على حياتك تسيبني؟ هل عشان خاطر الشغلانة دي تخسر الأبدية؟ هل عشان خاطر لقمة العيش تخسر العيش نفسه؟ احنا للأسف الشديد مرات بنحسبها غلط، مرات المعادلة بتتقلب معانا للعكس. ربنا النهاردة بيقول لناس كتير مش هتخسر أي حاجة إطلاقا لما تبيع اللي تقدر تخسره عشان تكسب اللي مش ممكن تعوضه. مش هتخسر أي حاجة تاني لما تسيب اللي ممكن هتخسره في يوم من الأيام كده كده علشان تكسب اللي مش ممكن في يوم من الأيام تقدر تعوضه لو خسرته. علاقتك بربنا خليها الأولوية الأولى، خليها الأولوية الأولى على حساب أي رداء، على حساب أي ممتلكات، على حساب أي مكاسب، ويوم من الأيام هتكسب ربنا وكل حاجة. حط جنب المسيح حرف أو، ما تحطش جنب المسيح حرف واه. حط المسيح أو الفلوس، المسيح أو الشهرة، المسيح أو الصحة، المسيح أو المستقبل، ساعتها هتكسب المسيح وكل حاجة. لكن ما تحاولش تحط المسيح وكل ده، لأنك ساعتها ممكن تخسر المسيح وكل ده كمان معاه في وقت واحد. اختار ربنا، اختار ربنا، وأوعدك زي ما حصل في حياتي وحياة ملايين من البشر عبر التاريخ مش هتخسر أي حاجة. العلاقة اللي تبدأ مع ربنا وانت بتخسر هتنتهي مع ربنا وانت بتكسب، والعلاقة اللي عشان تسيب عشان تكسب اللي معاك بتسيب ربنا هي نفس العلاقة اللي هتخسر معاك وتخسر ربنا في وقت واحد. لكن يا عزيزي المستمع، في طرف ثالث للمعجزة حصل في حياة بارتيماوس. خلينا بعد الفاصل نسمع ايه هو.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نعرف ايه اعظم لحظة حصلت في المعجزة. تخيل ايه اعظم لحظة حصلت في المعجزة؟ هي لما المسيح ليه كل المجد سأل الراجل المتسول ده وقال له: ماذا تريد أن أصنع بك؟ ماذا تريد أن أفعل بك؟ عاوز أعمل لك إيه؟ إيه طلباتك؟ طلباتي؟ أنا بيتهيألي أنا لو متسول هتصدم. مش بس هتصدم لأنه هو شايف أن أنا أعمى وعارف أن أنا محتاج أفتح، لكن هتصدم لأن دي أول مرة حد في الدنيا يسألني السؤال ده. حد يقول لي: أنت عاوز إيه؟ أنا مش عاوز حاجة، اللي عندك هاته. أنا طول عمري ما تشرطت على حد، أنا طول عمري ما شاورت بصباعي على حاجة وقلت أنا عاوز دي. أنا مش من حقي أخطأ.

إلا اللي في إيدك اللي أنت تحب تديهوني. المسيح قال لبرتيماوس: أنا مش عايز أتعامل معاك يا شحات، أنا لازم أفهمك إنك عشان تقرب مني أنت مش بتشحت، أنت مش بتتسول، أنت من حقك تطلب، وعايز أقولك على قد ما هتطلب على قد ما هتاخد. أزمة ناس كتير مع ربنا النهاردة: أنت عاوز إيه؟ لا أنا مش عاوز حاجة، أي حاجة يا رب تدينيها لي زي الفل، هشكرك على أي حاجة، كله فضل ونعمة. أيوة كويس، ربنا مش بيقولك أنا عايزك تشكر، ربنا بيقولك إيه طلباتك. مرات كتير لو مش عارف أنت عاوز إيه مش هتاخد أي حاجة، زي بالظبط اللي طالع ماشي في الشارع ومش عارف رايح فين، هيروح في أي حتة، هتخبطه أي عربية أو هيركب أي قطر، هيروح لأي مصير. ماذا تريد أن أفعل بك؟ عملت صرخ وتعبان وزعلان ومتضايق، طب أنت عاوز إيه؟ عندنا في التراث العربي قصة علاء الدين، وأنا بتوقع أن أنا مش عايز يعني أسخر من الموقف وأقول لك لو طلع لك مصباح علاء الدين وقعدت تحك فيه كده وطلع لك المارد وقال لك شو بيت له بيك عاوز إيه؟ هتقول له إيه؟ أنا مرة من المرات سألت واحد من أصحابي السؤال ده في حالة من السخرية، قلت له لو طلع لك المارد بتاع علاء الدين الجني بتاع زمان وقال لك عاوز إيه تقول له إيه؟ قال لي مش عارف، قال لي مش عارف، مش عارف أنا عاوز إيه. فكرك لو أنت مش عارف أنت عاوز إيه هتاخد حاجة؟ لو رايح تصلي وانت مش عارف عاوز تصلي تقول ايه؟ ربنا هيسمع ايه؟ ربنا كان عاوز يطلع برتيماوس من حالة التسول والسلبية لحالة الإرادة والإيجابية. في مرة من المرات الله ظهر لسليمان الحكيم في حلمه، كان لسه أول الملك بتاعه، كان لسه صغير جدا، وقال له: ماذا أنت طالب؟ أنت عاوز ايه؟ برتيماوس كان عارف هو عاوز ايه، سليمان الحكيم كان عارف هو عاوز ايه، وكان عارف هو عاوز ايه بالتحديد، وقال ربنا: انا عاوزك تديني قلب حكيم وقلب فهيم يميز الامور، انا لسه سني صغير، انا عاوزك تكبر فكري وعقلي، تديني حكمه. عشان كده ربنا قال لسليمان: كان قدامك تطلب الغنى وكان قدامك تطلب الشهره، بس انت اخترت الحكمه، عشان كده محدش هيبقى اغنى منك في كل ملوك الارض، ولا حد هياخد الشهره بتاعتك. ربنا النهارده بيقول لك طلباتك ايه. انت تعبان وجيت لي من اخر الدنيا، انت سبت جانب الطريق، انت سبت السلبية والركنة اللي انت كنت عايش فيها، انت سبت كمان الرداء بتاعك، طلباتك ايه؟ انت ضحيت عشان خاطر تعيش معايا وتفضل مسيحي وما تسيبنيش وما تنكرنيش، عاوز مني ايه؟ برتيماوس الاعمى كان ممكن يقول لربنا: انا عاوز واحد يجرني كل يوم يجيبني على جانب الطريق. اعتقد الرب يسوع المسيح كان كلف حد يعمل كده. برتيماوس الاعمى كان ممكن يقول للمسيح: انا مش عايز اجي هنا تسول كل يوم، انا عاوزك تحطي لي الرصيد في البنك او تديني فلوس كتير اعيش بيها ملك وانا اعمى. برتيماوس كان عارف ان مشكلته مش في الفلوس اللي هو بيشحتها كل يوم، ومش مشكلته خالص انه عاوز حد يجيبه في نفس الحته دي كل يوم ويقعده في المكان ده. برتيماوس كان عارف ان مشكلته الحقيقيه انه محتاج يشوف، انه محتاج يفتح، انه محتاج البصيره المقفوله بتاعته تتفتح. على أجمل حاجة تتفتح عليها العين لما يبقى وش المسيح هو أول حاجة عينين برتيماوس تشوفها. أنا مش عارف النهاردة طلباتك إيه. في ناس هتقول: يا رب خليلي عيالي. في ناس هتقول: يا رب أنا عاوز أنجح في الشهادة اللي بذاكر فيها من سنين. في ناس هتقول: يا رب أنا عاوز شوية فلوس زيادة أعيش بيهم حياة كريمة. وأنا عايز أقول لك كل دي طلبات، وطلبات حلوة مش وحشة، بس إيه اللي هتعمله لك الفلوس لما تفضل أعمى مش شايف ربنا وتنتهي حياتك وانت اعمى عشان تروح للظلمة الابدية؟ هتعمل لك ايه الفلوس؟ هتعمل لك ايه الصحة اللي في يوم من الايام هتفضل ماشية معاك شويتين تلاتة لغاية ما جسمك ده يموت في يوم من الايام ياكله الدود؟ هتعمل لك ايه الصحة في الابدية؟ هتعمل لك ايه الاولاد مع انهم مهمين وكلنا بنصلي ان ربنا يبارك لنا فيهم؟ هيعمل لك ايه النسل لو ما عندكش نسل، لما في يوم من الايام تفاجأ بانك لوحدك والنسل ده سابك وتواجهت بمصيرك الابدي؟ يا رب فتح عيني، يا رب عاوز اشوفك، يا رب عاوز اعرف الحقيقه فين، يا رب عاوز الجوهر مش القشور، يا رب عاوز السكه مش الركنه، يا رب عاوز الغنى مش الرداء، يا رب عاوز الرحمه مش بس الغفران، يا رب عاوز نعمه مش بس لقمه، يا رب عاوز الحقيقه. برتيماوس عارف السكه، برتيماوس طلب الطلب الحقيقي اللي المسيح اتبسط انه يديهوله. المسيح النهارده بيقول لك عاوز ايه؟ تقول ما هو عارف انا عاوز ايه. لا، عاوز يسمعها منك، انت عاوز ايه؟ انت
عاوزيني في اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. وربنا بيقول ان اللي ساب مكانه عشان يجيني واللي ساب رداءه علشان يكتفي بيا انا هكفي كويس. بس اخر حاجة عايز اقولها لك، انت وانت بتتعامل مع ربنا مش شحات، انت اغلى من كده بكتير. ده اجابة للسؤال اللي سألناه اول حلقة، ايه الفرق بين شحات مليونير ومليونير شحات؟ في ناس شحاتة وهي مليونيرات، متسول وبيطلب حبة حنان وحبة اهتمام وحبة كرامة وهو عنده كتير قوي ومش حاسس. وفي ناس عايشة بالكذب، مليونيرات وهم متسولين، بيحاول يحسس اللي حواليه انه معاه وانه غني وانه يقدر وانه يعرف وانه ليه اتصالات وهو في الواقع متسول. النهاردة ربنا اللي عايزك تعيش شحات وانت مليونير، ولا عاوزك تعيش مليونير على أساس انك ولا حاجة أصلا. لكن ربنا عاوز النهاردة يقولك أنا عاوز أنقلك لحالة حقيقية فيها تعيش غني لأنك غني، مش تتظاهر بالغنى. طب أجيب ده منين؟ اعمل الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم، سيب المكان اللي على جنب الطريق، ادخل في معترك الأحداث، ادخل وانت ماشي ناحية ربنا، ولو مش عارف الطريق ولا عارف العنوان ربنا يبعت لك اللي يجيبك ليه عشان تمشي صح. وأي حاجة مكلكعة في حياتك مخليك حاسس انك مش قادر تتحرك، اركنها بالراحة ومن غير ما تخاف انك هتخسرها في يوم من الأيام، لأن ربنا يقدر يعوضك عن أي حاجة. ثلاثة، اعرف انت عاوز ايه، اعرف انت عاوز ايه من ربنا، بص عليه وقول له أريد أن أبصر، وهو يقول لك إيمانك قد شفاك، عشان تعرف تمشي ورايا وانت شايف وانت ماسك وانت بتمتلك وانت بتتعوض عن كل حاجة خسرتها في حياتك الوقت اللي فات. عزيزي المستمع، اتبسطت جدا ان كنت معاك الوقت اللي فات، وبصلي من كل قلبي ان كلماتنا البسيطة تكون ثابت في حياتك تأثير كويس، تقودك للصلاة وتقودك انك تطلب من ربنا انه يديلك بصيرة يوم ورا يوم. شكرا ليك، وإلى أن نتقابل في حلقة قادمة برنامج كلام من القلب، ليك مني أغلى تحية.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
2: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، ولسه مكمله معاكم في موضوع ميك اب الوش. النهارده عايزه اشرح لكم حاجه مهمه قوي اسمها الكونتورينج والهايلايتنج، او بيسموها نحت الوش او 3D ميك اب، وده الترند في الميك اب الايام دي، هو الموضه. والكونتورينج ببساطه هو باني بستعمل كريم اساس لونه غامق شويه، وبفرشه برسم خط من بدايه الودن من فوق وبمده تحت العظمه كاني هوصل بالشفايف، لكن بقف عند نص العينين وبعمل الخط ده يمين وشمال. بغمق كمان عند القوره قريب من خط الشعر، وبغمق عند عظم فكي من تحت، ولو عايز المناخير تبان اصغر برسم خطين على جنب عظمه المناخير، وكل ما الخطين دول قربوا من بعض كل ما المناخير بانت ارفع او اكنز. وبجيب سفنجة طرية قوي أو بنفس الفرشة اللي أنا حطيت بيها اللون، وبدمج اللون الغامق ده بحيث أن أنا بشوف اللون لكن مش بشوف له حدود أو مش بشوف خط واضح وصريح. ده الكونتورينج. أما الهايلايتينج أو الكونسيلر فهشرح لكم بيتحط إزاي، استنوني وراجع لكم بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الكونتورينج والهايلايتينج. وكنت بشرح لكم قبل الفاصل يعني ايه كونتورينج، وهو ببساطة ان انا بحدد الوش بلون فاونديشن غامق، وان انا بعمل خطوط بسيطة تحت عظمة الخد عند القورة عند فك الوش وخطين جنبين عظمة المناخير علشان اغمق الحتت دي فكأني بنحت الوش وببين حلاوته. دلوقتي هشرح لكم يعني ايه هايلايتينج او اني استعمل الكونسيلر او اللون الفاتح. زي ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت، الكونسيلر بيتحط تحت العين على شكل مثلث، وكمان بحط الكونسيلر أو اللون الفاتح بتاعي على عظمة المناخير، ولو عايزة أحدد الشفة بتاعتي بحط خط رفيع فوق الشفة، وده بيخليها تبان أملى وأكبر ومتحددة أكتر. ونفس الطريقة تاني برجع أدمج اللون ده بسفنجة ناعمة أو بفرشة، والمفروض كل الألوان دي تبقى مدموجة كويس قوي وما حسش بأي فرق أو أي خطوط واضحة. والطريقة دي ممتازة علشان أجسم الوش وأدير العيوب، يعني مثلاً أصغر قورة كبيرة أو أصغر مناخير أو أبين عظمة الخد، ودي ممتازة لميك اب العرايس وبتبقى حلوة قوي في التصوير. والحلقات اللي جاية جايبة لكم معلومات مفيدة قوي ومهمة عن ميك اب العيون والآي شادو. استنوني في حلقات جديدة من زي القمر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

حين تطلب معروفة من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: مشيرا عجيبا: أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. المزمور 16 الآية 7. أستطيع أن أستمر في ترديد كلمات داود تلك، فأنا أعرف معنى إمكانية الوصول إلى مشورة الرب، وأقدرها فوق كل حكمة بشرية. لقد أثبت في مرات عديدة في تجربتي الخاصة أن مشورة الرب موثوقة. علاوة على ذلك، بحسب إعلان الكتاب المقدس، يصف إشعياء الرب بأنه مشير عجيب. سفر إشعياء الإصحاح 9 الآية 6. إن الكلمة المترجمة عجيبا تحتوي دائما على عنصر خارق للطبيعة. إن مشورة الرب أعلى من مستوى الحكمة والبصيرة والمعرفة البشرية. أنا ممتن جدا لتمكني من الوصول إلى مشورته، ويمكنني أيضا أن أردد الكلمات التي تليها في الجزء التالي: وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. ففي كثير من الأحيان عندما تكون لدي مشكلة لم يتم حلها، فإنني ببساطة أسلمها للرب وأذهب إلى النوم دون أن أتصارع معها أكثر من ذلك. ثم في سكون الليل يوقظني الرب في أعمق أعماق قلبي بهذا الصوت الهادئ يتحدث معي ويريني الجواب والحل لمشكلتي. كم هو جيد أن تعرف أنك تستطيع الوصول إلى مشورة الرب. عندما تصل إلى نهاية قدرتك، عندما تفكر في كل شيء ولا يزال الأمر غير منطقي، عندما تجد نفسك في طريق مسدود في حياتك ولا تعرف إلى أي طريق تتجه، تذكر أن الرب هو المشير العجيب. اذهب إليه، سلم له مشكلتك، افتح قلبك له، لأنه يتحدث إلى القلب وليس إلى الرأس، وبطريقته الرائعة سوف يظهر لك الجواب. برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. المزمور 73 الآية 24.
1: هاليلويا. كم واحد مصدق أنه أب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله أكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعانه دوقنا.

خلينا نعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب، أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي، أنا لما بشوفك بشوف عينيك، وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني؟ زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: استمعت إلى شرحكم لظروف تجريب الشيطان للسيد المسيح وإلى شرحكم للتجربة الأولى، فماذا كان موضوع التجربتين الثانية والثالثة؟
2: في الأحاديث الثلاثة الماضية كنت أجاوب على سؤالين عن تجارب السيد المسيح في البرية. في هذا الحديث أتابع الرد على السؤال الذي بدأت بإجابته في الحديث الماضي، وأبدأ بأن أقرأ رواية البشير متى لتجارب السيد المسيح الثلاث كما جاءت في الأصحاح الرابع من بشارته. يقول الوحي: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا 40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. في هذه التجارب نجد التجربة الأولى، وهي تحويل الحجارة إلى خبز، تجربة بسيطة أسميناها تجربة البساطة. في التجربة الثانية، وهي أن يلقي المسيح بنفسه من على جناح الهيكل فتحفظه الملائكة، وقد أسميناها تجربة الاحتيال. الآن نتأمل التجربة الثالثة وأسميها تجربة الوقاحة. في التجربة الثالثة غير الشيطان نوع الطلب ودعا المسيح إلى أمر منكر، لكنه قدم مقابل هذا الطلب عرضا عظيما، لأنه بطريقة نجهلها أصعد الشيطان السيد المسيح إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك المسكونة ومجدها في لحظة من الزمان، وقال له: لك أعطي هذا السلطان كله وهذه جميعها وكل مجدها، لأنه قد دفع إلي، وأنا أعطيه لمن أريد، فإن خررت وسجدت لي يكون لك الجميع. في جواب المسيح على هذه التجربة الثالثة لا نجد أقل إشارة إلى أن اقتراح إبليس كاذب وأن مواعيده فارغة، مع أن المسيح كان يقدر أن يرغم إبليس على القيام بما وعد إن شاء المسيح ذلك، ولكن المسيح بنى رفضه على نوع الطلب، وهو تقديم السجود لغير الله، وعلى تقديم هذا السجود نفاقا ورياء لشخص لا يسجد له هو بقلبه، ورفض أن يتخذ لأجل غاية حسنة سياسة سيئة، متساهلا مع الشر القليل لأجل الخير الجزيل. وهذه على الدوام خدعة شيطانية تضيع على المتساهل ما توخاه من الخير، وتجلب على رأسه ويلا وبيلا، فالغاية لا تبرر الواسطة.

0: كانت تجربة سجود المسيح لإبليس تطلب من المسيح أن يعتمد على المجد العالمي في أمور الدين، وقد كان رجال الدين جميعا حتى رسله ويوحنا المعمدان يشتهون ويتوقعون ملكوتا زمنيا مجيدا يقيمه المسيح متى جاء. وتعهد إبليس للمسيح بأن يسهل له إتمام هذه الرغبات اليهودية السائدة عند الجميع، وفي الوقت ذاته يغنيه عن الأتعاب والإهانات والآلام والصلب وعن الصبر طويلا ألوف السنين ليؤيد سلطته على البشر مكان سلطة إبليس، فينال المسيح غايته السامية بسرعة وسهولة. ولا نستبعد أن هيئة إبليس في هذه التجربة الثالثة لم تكن هيئة شيطانية ظاهرة تولد النفور منه مباشرة والاشمئزاز من تقديم السجود له، لكن وقاحة اقتراح إبليس في طلبه من المسيح الطاهر أن يفعل أمرا منكرا تكفي لتكشف عن حقيقة شخص إبليس. لذلك قابله المسيح بنفور حاد وانتهره بقوله اذهب يا شيطان، ومع ذلك لم يمسك عنه قوة البرهان، بل سرد له عبارة من نفس خطاب كليم الله موسى الذي اقتبس المسيح منه سابقا، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لما أمر المسيح إبليس أن يذهب ولا مخذولا، لكنه فارق المسيح إلى حين فقط، وحالما تقرر فوز المسيح زعيم البر على الشيطان زعيم الإثم، وفر الشيطان زعيم الإثم خاسرا، ظهرت مراقبة أهل السماء لهذا العراك الفاصل الخطير، لأن الوحي يقول وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، تنقل إليه التهاني السماوية على فوزه وبشائر الرضا الإلهي الممتاز، لأن الملائكة كما يقول الوحي أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص، فكم يكون فرحهم وافتخارهم أن يخدموا الآن ليس ورثة الخلاص بل رئيس الخلاص ورئيس الإيمان ومكمل الإيمان السيد المسيح.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل، بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى في أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الخامسة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى. دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الانجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الانجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الانجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الانجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، واللي واضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل: الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده، وبيعلن نفسه انه هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده.
1: هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده ركسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الأرض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الأكتر هيعمل كده. وأخيرا إبليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال ركسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح أنه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح أنه بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال أنه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه أنه هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب، قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول أنهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، ودي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول إنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك إنها تبدأ هتكون من أورشليم. اخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب ازاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الالفي باجسادهم الارضية، وعايز الناس تخلص في نهاية الازمنة بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقة. لانه لو الامر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد أنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه أنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا أنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا

0: 24 لعدد 31 بيقول: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
1: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء شديد والأرض بتلف. هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل إن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيرو لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiosclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرأة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحبر الباهت أفضل من أقوى ذاكرة. هل هبطت عليك فكرة عبقرية؟ أسرع واكتبها على الورق قبل أن تنساها. حتى ولو كتبتها بحبر باهت اللون فهو أفضل من أن تعتمد على ذاكرتك.

رقم الحلقة رقم 25، رجوع المسيح كاللص في الليل. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الكتاب المقدس، من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من رسالة بطرس الثانية والإصحاح 3 من الآية 8 حتى الآية 10. بطرس هذا واحد من الرسل أيضا بتاع السيد المسيح، وكتب رسائل كبيرة في الإنجيل.

يقول: ولكن أيها الأحباء، عليكم أن لا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس، ولكن يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا، وتنحل العناصر المحترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات. يوم عظيم، يوم رجوع الرب يسوع المسيح إلى الأرض ثانيا. هو في الواقع كي نقرأ الإنجيل نلقى أن السيد المسيح تكلم على رجوع الثاني قبل ما يصعد إلى السماء. نعرف أن المسيح عاش على الأرض 33 سنة كإنسان، بالرغم أنه كان موجود منذ البداية، منذ الأزل، ككلمة الله التي خلقت كل شيء حي والمخلوقات الكل. لكن جاء الوقت المعين، الله أنزل المسيح في شبه إنسان وعاش على الأرض 33 سنة في أرض فلسطين، وتصلب من أجل خطية الناس، ومن بعد ما تصلب تدفن 3 أيام في القبر، وفي اليوم الثالث وقت مشاو باش يزوروا القبر القوه فرغان، يعني المسيح صعد إلى الآب، إلى الله من حيث أتى. لكن قعد يظهر للتلاميذ متاعه وللرسل متاعه، وقال لهم: كما شفتوني طالع إلى السماء، باش تشوفوني مرة أخرى نازل من السماء راجع مرة أخرى. وهذا علش يتكلم الرسول بطرس على رجوع المسيح الثاني. الرجوع الثاني متاع يسوع المسيح مهم كبير في إيماننا، في إيماننا المسيح، لأنه هو اللي يضمننا الرجاء في الحياة الأبدية. احنا آمنا بيسوع المسيح وآمنا بخلاصه وقبلناه كرب ومخلص في حياتنا، قاعدين ننتظر فيه باش يرجع مرة ثانية ويحملنا معده إلى المجد، إلى السماء. في السماء ما عادش فيه لا مرض ولا حرب ولا قتل ولا حسد ولا شيء، نكون كالملائكة، نعيش في محبة الله وفي سلام الله. هذا اللي قاعدين ننتظر فيه نحن المؤمنين بالمسيح. أنت أخوي المشاهد وأختي المشاهد، هل عندك هذا الرجاء؟ أو أنت خايف من عذاب القبر؟ أو أنت خايف من الحياة اللي بعد القبر؟ لأن ما عندكش ضمان، ممكن ما تحسش في قلبك أنك عندك ضمان. نحب نبشرك أخي المشاهد وأختي المشاهد أن فما رجاء عندما تؤمن بيسوع المسيح، وتخلي دم يسوع المسيح يطهر قلبك من كل خطيئة، وروح القدس يجي ويعلمك تعاليم المسيح ويخليك قلبك يتمس بمحبة الله، باش يتولد فيك هذا الرجاء، وتصبح أنت من أولاد الله المنتظرين رجوع المسيح ثانية. أمين. افتح قلبك للرب يسوع المسيح. ونحب نقول لك أختي المشاهدة وأخويا المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: من المعروف أن الغزالة أسرع من الأسد. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. يعني لو الاتنين بيجروا ورا بعض في خط مستقيم استحالة الأسد يجيب الغزالة. بس غريبة أو أن كل مرة نتفرج على عالم الحيوان مثلا نلاقي أن الأسد بيصطاد الغزالة. أصل الغزالة وهي بتجري بتقول لنفسها إيه؟ أنا ميتة ميتة، أنا يا دوب غزالة وهو إيه؟ ده أسد. طب والأسد هو بيجري ورا الغزالة بيقول إيه؟ هصطادها، يعني هصطادها، ده أنا أسد وهي يا دوبك حتة غزالة. الغزالة صدقت إنها مهزومة أكيد، فانهزمت فعلا، والأسد صدق إنه منتصر أكيد فجاب الغزالة فعلا. يا ترى وإحنا بنكلم نفسنا بنقول لروحنا إيه؟ يعني فاهمين عن نفسنا إيه؟ عشان اللي بنقول لروحنا بنصدقه، واللي بنصدقه بنعيشه. يعني لو بنقول لنفسنا ان احنا شطار وان احنا ناجحين وان احنا هنقدر، يبقى هنقدر. لو بنقول لنفسنا مفيش فايده، مش هنقدر، صعب علينا، اصل امكانياتنا قليله، يبقى هو ده اللي هيحصل فعلا. لو بتقول مثلا مش هنجح اخر السنه، مش هجيب تقدير، مش هترقى، مش هعرف اعمل كذا ولا كذا، خلاص هو ده اللي انت مصدقه على نفسك وهو ده اللي هيحصل لك. لكن لو بقى بتقول ان انا اقدر وان انا اعرف وان انا ممكن اعملها، يبقى مبروك عليك النجاح من قبل ما تبتدي. بالنسبة لعلاقتنا بربنا، لو بنقول ان احنا ضعفاء والشيطان قوي ما قدرش عليه، هتصدق. طب لو بتقول ان انا قوي واقدر اقاوم الاغراءات وحنتصر، يبقى هتنتصر. مهما كنت ضعيف، لو مع ربنا هتكون اقوى وهتنتصر على الخطية وعلى الشيطان. يلا نقول لنفسنا ان احنا اقوياء ونقدر ننتصر بربنا اللي ساكن جوانا، ويلا نقول للشيطان ان احنا مش خايفين لان ربنا معانا.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب، أنت تعلم
0: أني أحبك.
2: ارعى خرافي.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
9: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
8: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
10: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
8: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
11: وزادنا الهواء القليل يقظة.
12: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
8: فجلسنا معا نكمل الحديث.
11: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
9: حوارا؟
12: قل شجارا.
8: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
11: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
10: إلى هذا الحد؟
8: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
9: وعدتم؟
12: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
9: وإلى ما وصلتم؟
8: لم نصل إلى شيء.
11: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
12: اتفقنا أن لا نتفق،
8: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
9: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعاليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
4: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة
4: وتنحل السماوات والأرض.
2: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
4: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
4: تقصد الكون، باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
2: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
4: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى
2: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك بلياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، وأنا ميرفت نصحي. في خناقة كبيرة دايرة ما بين بتوع العلم وبتوع الإيمان. بتوع العلم بيقولوا مفيش حاجة اسمها إيمان ولا ربنا، في بس حقائق علمية. وفريق الإيمان بقى بيلغوا العلم خالص وبيقولوا لا، علم إيه وبتاع إيه؟ العلم ده مبني على الحقائق، لكن الإيمان مبني على القلب وإنك تثق من غير ما تفكر. الخناقة دي بقى ليها مواسم. الخناقة كانت على آخرها جدا في العصور الوسطى. الكنيسة كانت وقتها رافضة العلم، والعلماء والعالم اللي كان بيقول رأي أو فكرة مش على هوا الكنيسة كان بيتحبس وممكن يتقتل كمان، زي العالم جاليليو جاليلي اللي طلع نظرية قال فيها أن الأرض كوكب صغير بيلف حوالين الشمس. هو قال الكلمتين دول من هنا والدنيا قامت ومقعدتش. وده ليه؟ لأن الكنيسة كانت بتقول أن الأرض هي مركز الكون، والشمس وكل الكواكب التانية كانت بتلف حواليها. بعد العصور الوسطى الخناقة دي هديت شوية، والعصر الحالي الخناقة دي رجعت بشكل أو بآخر، وانتشرت موجة جديدة من الألحاد وتقديس العلم ولا شيء غير العلم. وطبعا الموجة دي قصادها الموجة اللي بترفض العلم بكل أشكال. وعشان إحنا كمؤمنين ما نتوهش بين الخناقتين دول، تعالوا ندور في الكتاب المقدس. هل بيتعارض العلم والكتاب المقدس؟ أولا، إيه هو تعريف العلم؟ العلم هو مجموعة من المعلومات، سواء عن حاجات حصلت في الماضي وإزاي نشأت وإيه تاريخها، أو معلومات عن أشياء بتساعدنا بعد كده عشان نخترع شيء جديد. زي الميكانيكي مثلا لازم يعرف شوية معلومات عن مكونات العربية عشان يعرف يصلحها، وممكن يخترع قطع غيار جديدة ليها كمان. لكن الكتاب المقدس بالأساس كتاب روحي جواه رسالة من الله للبشر، رسالة مضمونها الحب والخلاص، ووضحها الله بأشخاص مختلفين وبطرق مختلفة على مر العصور. ومع ذلك هنلاقي ان الكتاب المقدس بيحكي أمثلة علمية دقيقة قعد العلماء سنين وسنين يفكروا فيها وتطلع غلط فيصلحوها ويغلطوا تاني وهكذا. زي مثلا نشأة الكون، حاول البشر من قديم الأزل يعرفوا الكون ده نشأ ازاي ومين اللي عمله. منهم اللي قال انه كان في نجم كبير انفجر، طب مين اللي عمل النجم ده وايه اللي خلاه ينفجر؟ معرفوش يرده. لكن الكتاب المقدس بيوصف بشكل دقيق جدا مراحل صناعة الكون في سفر التكوين في أولى إصحاحاته، وكأنه بيقول للإنسان عايز تعرف البداية، البداية أهي. في تكوين 1:5 بيقول الكتاب: وضع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وده اللي العلم بيقوله، إن اليوم بيتكون من نهار وليل نتيجة دوران الأرض حوالين نفسها. حاول العلماء يوصفوا شكل الأرض وإيه بدايتها وإيه نهايتها، وحطوا نظريات كتير وأفكار كتير، مع أن الكتاب المقدس قالها بوضوح في سفر أشعياء إصحاح 40 وعدد 22 أن الأرض كروية، بيقول: والجالس على كرة الأرض. العلم رتب ظهور الكائنات الحية كالتالي: أن بداية الكائنات الحية كانت في المية، وبعدها جت الطيور وكل حيوانات الأرض، وفي النهاية جه الإنسان. الكتاب في تكوين 1 بيوصف الترتيب ده بمنتهى الروعة، فبيقول ان الارض كلها كانت متغطية بالمية، وامر الله في تكوين 1:20 ان تنشأ الكائنات الحية في المية، وبعدها خلق الطيور وباقي المخلوقات، وفي الاخر خالص الانسان. وحتى الذرة اللي ابتدى الانسان يعرفها من حوالي سنة 1808 على ايد العالم جون دالتون، اللي قال ان كل الاشياء في الكون متكونه من حاجات صغيره جدا عينينا ما تقدرش تشوفها واسمها الذره، الكتاب قالها من قبل ما دالتون ده يتوجد في الدنيا بكتير، وقالها في عبرانيين 11 وعدد 3: بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بمعنى ان الله خلق الكون مش من اشياء قادرين نشوفها او ظاهره، لكنه اتخلق من اشياء لا نراها بعينينا. ونظريات تانية كتيرة جدا لو دورنا بدقة هنلاقي الكتاب المقدس اتكلم عنها قبل ولادة العلماء اللي وضعوها بآلاف السنين. بيحكي في العهد الجديد مثلا ان يوسف كان بيشتغل نجار، وعلم الرب يسوع النجارة، وعشان نصنع كرسي مثلا لازم اكون عارف الصنعة اللي مبنية على علم. والرب يسوع استخدم مثلا في تنقلاته السفن اللي صنعها العلم، مع انه كل القدرة وقادر انه يمشي على المية طول الوقت. ومن اللي شفناه في كل الأمثلة اللي فاتت نقدر نفهم إن الكتاب المقدس مش ضد العلم ومفيش تعارض بينهم، ولكن لكل واحد منهم رسالة
مختلف عن التاني. الكتاب المقدس هدفه إعلان محبة الله للإنسان وخلاصه، ولولا سقوط الإنسان وبعد عن الله ما كانش هيبقى فيه كتاب مقدس، لأن علاقة الإنسان بالله كانت هتبقى وجه لوجه زي آدم قبل السقوط. أما العلم بقى فهو وسيلة مختلفة بتساعدنا نفهم عظمة الله وجلاله وقدرته على خلق الكون من العدم بكلمة كن فيكون، ووسيلة كمان عشان يسهل لنا حياتنا بالاختراعات المختلفة. العلم مش بيتعارض أبدا مع الكتاب المقدس، والله مش ضد ان احنا نبتكر ونبدع، بالعكس ده هو خلقنا عشان نكون مبدعين، بنطور وبنتطور مع العلم المختلف. لكن الفكرة كلها ان احنا ما نوازنش العلم بالكتاب المقدس، الاثنين ما ينفعش يتقارنوا ببعض. الكتاب المقدس كتاب روحي وهدفه انه يوصل رسالة الخلاص لكل انسان موجود على الكرة الارضية دي. اما العلم فده هدفه انه يسهل حياتنا ويساعدنا عشان نتقدم ونتطور. الله لو ما كانش عايزنا نبتكر ونبدع ونبقى علماء ومختلفين في كل حاجة ما كانش خلق الدافعية دي فينا، ولا خلق حب الاكتشاف وحب الابتكار فينا. الله عايزنا بنعرف العلم ونستخدمه، لكن عايزنا كمان ما نحطش قلبنا عليه وما يكونش ده أولوية حياتنا، لكن الكتاب المقدس هو يبقى مرجعيتنا في كل أمور حياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرفت مصحي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كتجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد احنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلتي يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

مشيرا عجيبا: أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. المزمور 16 الآية 7. أستطيع أن أستمر في ترديد كلمات داود تلك، فأنا أعرف معنى إمكانية الوصول إلى مشورة الرب، وأقدرها فوق كل حكمة بشرية. لقد أثبت في مرات عديدة في تجربتي الخاصة أن مشورة الرب موثوقة. علاوة على ذلك، بحسب إعلان الكتاب المقدس، يصف إشعياء الرب بأنه مشير عجيب. سفر إشعياء الإصحاح 9 الآية 6. إن الكلمة المترجمة عجيبا تحتوي دائما على عنصر خارق للطبيعة. إن مشورة الرب أعلى من مستوى الحكمة والبصيرة والمعرفة البشرية. أنا ممتن جدا لتمكني من الوصول إلى مشورته، ويمكنني أيضا أن أردد الكلمات التي تليها في الجزء التالي: وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. ففي كثير من الأحيان عندما تكون لدي مشكلة لم يتم حلها، فإنني ببساطة أسلمها للرب وأذهب إلى النوم دون أن أتصارع معها أكثر من ذلك. ثم في سكون الليل يوقظني الرب في أعمق أعماق قلبي بهذا الصوت الهادئ يتحدث معي ويريني الجواب والحل لمشكلتي. كم هو جيد أن تعرف أنك تستطيع الوصول إلى مشورة الرب. عندما تصل إلى نهاية قدرتك، عندما تفكر في كل شيء ولا يزال الأمر غير منطقي، عندما تجد نفسك في طريق مسدود في حياتك ولا تعرف إلى أي طريق تتجه، تذكر أن الرب هو المشير العجيب. اذهب إليه، سلم له مشكلتك، افتح قلبك له، لأنه يتحدث إلى القلب وليس إلى الرأس، وبطريقته الرائعة سوف يظهر لك الجواب. برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. المزمور 73 الآية 24.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب.

الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: استمعت إلى شرحكم لظروف تجريب الشيطان للسيد المسيح وإلى شرحكم للتجربة الأولى، فماذا كان موضوع التجربتين الثانية والثالثة؟
2: في الأحاديث الثلاثة الماضية كنت أجاوب على سؤالين عن تجارب السيد المسيح في البرية. في هذا الحديث أتابع الرد على السؤال الذي بدأت بإجابته في الحديث الماضي، وأبدأ بأن أقرأ رواية البشير متى لتجارب السيد المسيح الثلاث كما جاءت في الأصحاح الرابع من بشارته. يقول الوحي: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. في هذه التجارب نجد التجربة الأولى وهي تحويل الحجارة إلى خبز، تجربة بسيطة أسميناها تجربة البساطة. في التجربة الثانية وهي أن يلقي المسيح بنفسه من على جناح الهيكل فتحفظه الملائكة، وقد أسميناها تجربة الاحتيال. الآن نتأمل التجربة الثالثة وأسميها تجربة الوقاحة. في التجربة الثالثة غير الشيطان نوع الطلب ودعا المسيح إلى أمر منكر، لكنه قدم مقابل هذا الطلب عرضا عظيما، لأنه بطريقة نجهلها أصعد الشيطان السيد المسيح إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك المسكونة ومجدها في لحظة من الزمان وقال له: لك أعطي هذا السلطان كله وهذه جميعها وكل مجدها، لأنه قد دفع إلي وأنا أعطيه لمن أريد، فإن خررت وسجدت لي يكون لك الجميع. في جواب المسيح على هذه التجربة الثالثة لا نجد أقل إشارة إلى أن اقتراح إبليس كاذب وأن مواعيده فارغة، مع أن المسيح كان يقدر أن يرغم إبليس على القيام بما وعد إن شاء المسيح ذلك، ولكن المسيح بنى رفضه على نوع الطلب وهو تقديم السجود لغير الله، وعلى تقديم هذا السجود نفاقا ورياء لشخص لا يسجد له هو بقلبه، ورفض أن يتخذ لأجل غاية حسنة سياسة سيئة، متساهلا مع الشر القليل لأجل الخير الجزيل. وهذه على الدوام خدعة شيطانية تضيع على المتساهل ما توخاه من الخير، وتجلب على رأسه ويلا وبيلا، فالغاية لا تبرر الواسطة.

0: كانت تجربة سجود المسيح لإبليس تطلب من المسيح أن يعتمد على المجد العالمي في أمور الدين، وقد كان رجال الدين جميعا حتى رسله ويوحنا المعمدان يشتهون ويتوقعون ملكوتا زمنيا مجيدا يقيمه المسيح متى جاء. وتعهد إبليس للمسيح بأن يسهل له إتمام هذه الرغبات اليهودية السائدة عند الجميع، وفي الوقت ذاته يغنيه عن الأتعاب والإهانات والآلام والصلب وعن الصبر طويلا ألوف السنين ليؤيد سلطته على البشر مكان سلطة إبليس، فينال المسيح غايته السامية بسرعة وسهولة. ولا نستبعد أن هيئة إبليس في هذه التجربة الثالثة لم تكن هيئة شيطانية ظاهرة تولد النفور منه مباشرة والاشمئزاز من تقديم السجود له، لكن وقاحة اقتراح إبليس في طلبه من المسيح الطاهر أن يفعل أمرا منكرا تكفي لتكشف عن حقيقة شخص إبليس. لذلك قابله المسيح بنفور حاد وانتهره بقوله اذهب يا شيطان، ومع ذلك لم يمسك عنه قوة البرهان، بل سرد له عبارة من نفس خطاب كليم الله موسى الذي اقتبس المسيح منه سابقا، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لما أمر المسيح إبليس أن يذهب ولا مخذولا، لكنه فارق المسيح إلى حين فقط، وحالما تقرر فوز المسيح زعيم البر على الشيطان زعيم الإثم، وفر الشيطان زعيم الإثم خاسرا، ظهرت مراقبة أهل السماء لهذا العراك الفاصل الخطير، لأن الوحي يقول وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، تنقل إليه التهاني السماوية على فوزه وبشائر الرضا الإلهي الممتاز، لأن الملائكة كما يقول الوحي أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص، فكم يكون فرحهم وافتخارهم أن يخدموا الآن ليس ورثة الخلاص بل رئيس الخلاص ورئيس الإيمان ومكمل الإيمان السيد المسيح.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبلوا، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. لو دورت في الصور والكتب المصريه القديمه عن اسم حد من الملكات واللي كان اسمها الملكه تي، هتلاقي حاجه غريبه قوي. تماثيل كتير ليها شكلها حلو وست جميله، وتماثيل تانية ضربه بوز طوله شبرين، وده تقريبا اول تمثال لست ضربه بوز وشكلها نكد في التاريخ. الغريب بقى ليه مرات نلاقيها شكلها نكدي ومرات تانية نلاقيها جميلة، وهل هي فعلا نكدية ولا لا؟ قصتها بمنتهى البساطة انها كانت زوجة لواحد اسمه أمنحتب الثالث، وكان بيحبها، فكان بيخلي النحاتين يعملوا لها تماثيل جميلة جدا، لكن بعد وقت حصلت بينهم بعض المشاكل فخلاهم يرسموها بالشكل ده. يعني الحمد لله ما طلعتش الست نكدية ولا حاجة زي ما بيحاولوا يقولوا عليه. لكن دي مش أول حد يطلع عليه إشاعة أو حتى كلام إنه شخص مش كويس والناس تصدق. ده حصل برضو مع واحد تاني اسمه أراؤوش. أيوة، أراؤوش ده شخصية حقيقية كانت موجودة أيام صلاح الدين الأيوبي، وكان اسمه الحقيقي بهاء الدين أراؤوش. اشتهر أراؤوش بأنه شخصية قوية جدا وظالم جدا، لدرجة أنه تألف في ظلمه كتب، وكان بينضرب به المثل في الظلم ويقول لك إيه هو حكم أراؤوش، وده كان بيدل على قد إيه إنه كان ظالم ومستبد. بس الحقيقة بقى غير كده خالص. أراؤوش كان راجل ناجح وكان ليه أعداء نتيجة إنه راجل ناجح وجد وبيحب إن الشغل بتاعه يتم على أكمل وجه. فكان واحد من أعدائه ده أو من الناس اللي مش بتحبه اسمه ابن مماتي، كتب كتاب اسمه الفاشوش في حكم أراؤوش، وجمع فيه كتير من النوادر اللي بتعبر عن قد إيه أراؤوش ده كان ظالم. بس الحقيقة أن أراؤوش ما كانش راجل ظالم وقاسي زي ما كان بيحكي عنه ابن مماتي، وناس تانية ألفت كتب واتكلمت عن أراؤوش بطريقة كويسة، لكن اللي انتشر وفضل بين الناس أنه راجل ظالم. كتير من الأحيان بنقع في نفس المشكلة، بنحكم على الناس من مجرد اللي سمعناه عنهم مش من خلال حقيقتهم، ومش بندي نفسنا فرصة نتعرف عليهم وبالتالي نتأكد من مدى صحة الكلام اللي اتقال عليهم. حياة البشر وسيرتهم مش محل للتسلية أو حتى لإطلاق الإشاعات أو حتى كمان تصديق. كونك بتصدق كلام اتقال عن شخص من غير ما تدخل في علاقة معاه وتختبر ده بنفسك، انت بتساهم بشكل او باخر في انتشار الاشاعة عنه. كل مرة بتتكلم او بتقابل حد جديد انسى كل الكلام اللي اتقالك عنه، وخلي علاقتكم صفحة بيضة انت اللي بتكتب فيها من خلال موقفكم مع بعض. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.